قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.
1: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه، إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهج بقوله: رب اغفر لي، سامحني، تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة. ومنها: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تلكم الجنة. السابقون من أمة محمد إلى الجنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يمتخطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا، تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء. فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار.
1: تلكم الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الحجر والنحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الحجر والنحل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا

خير من النوم. الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

بصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

من الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.
1: آيات الرضا الإلهي. آيات الرضا الإلهي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على

استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا

فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأخذناه فصكت وجهها

أرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا

الله لمن حمده.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: يقولون
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.

الله يضللها ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: ثواب الأذكار.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. ثواب الأذكار.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

فاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى

الله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.

دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق. علينا إن الله يجزي المتصدقين.

0: إليهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

0: يستهزئون.
1: يقول الله مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش: ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد في الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به.

0: الأولين.
1: ثم أخبر الله عز وجل أنه أدخل التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى، وقد مضت سنته عز وجل في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن يعاجلهم بالعذاب والعقوبة وينجي أنبياءه وأتباعهم.
0: ولو فتح

يخبر الله تعالى عن عناد المشركين ومكابرتهم للمحسوسات، وأنه لو فتح لهم بابًا من السماء فجعلوا يصعدون فيه ما صدقوا، وقالوا قد شُبِّه علينا.

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملها وكرر النظر فيها، فيرى من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه.

ثم أخبر الله تعالى أنه جعل الشهب حرساً للسماء من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه، فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع واحد فوق آخر، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما ألقاها قبل أن يدركه. والأرض

0: ذكر الله عز وجل خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها، وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والرمال، وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة.
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
0: يمتن الله تعالى على خلقه بما يسر لهم من أسباب المكاسب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها، والأنعام التي يأكلونها، والعبيد والإماء التي يستخدمونها، وقد جعل رزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم منها المنفعة، ورزقهم على الله تعالى.

0: يخبر الله تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وما ينزله إلا بقدر معلوم كما يشاء ويريد، لما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده، وقد كتب على نفسه الرحمة.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.

0: حزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد،
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تحية طيبة لكم أينما كان يصلكم هذا الأثير. في حلقة اليوم 19 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. أسعد الله صباحاتكم أيها الأفاضل، أيها الكرام، أينما كنتم. هذه أرق التحايا من فريق البرنامج في الإشراف العام في حانس بيعي، عبد الله الزهراني في رئاسة التحرير، ومن الإعداد والتقديم زميلي سلطان ربيع، حياك الله بتركي،
4: وحيك،
5: ومحدثكم خالد المصري، من التنسيق بندر حسين،
4: في تنفيذ على الهواء في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آسالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان

0: قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: يا صباح الخيرات والمسرات لكم مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ورحلة صباح جديدة نسعد بها دائما معكم إن شاء الله تستمر حتى الساعة 8:30، ونأخذ فيها موضوع جديد ومشاركاتكم ونستفيد من إثراءاتكم أيضا وإضاءاتكم حول موضوعنا. نسعد بكم إن شاء الله طوال هذه الحلقة. حياكم الله وحياك الله يا خالد.
4: هلا وسهلا بك سلطان والمستمعين الكرام من جديد، وما أجمل الصباح حين يبتدئ بذكر الله عز وجل. ننطلق إلى هذه الحياة ومعمعتها بمعية الله عز وجل، بالقرب منه، باللجوء إليه والتوكل عليه سبحانه جل في علاه. فالحمد لله على فضله وإحسانه. مثل ما ذكر سلطان، موضوع جديد ويلامس الكثير، والبعض منا يقع فيه دون أن يشعر، والبعض عنده يعني يرى أنه عنده استحقاق عالي أنه ما يقع في مشاكل وما تمر عليه يعني أزمات أو مصاعب، مع أن هذه الدنيا هكذا هو حالها. والبعض ينظر الموضوع من زوايا معتمة جدا ويتناسى تلك النقاط الجوهرية الجيدة جدا والجميلة في حياته. وبين هذا وذاك نبحر إن شاء الله مع مستمعين الكرام في موضوع كثرة التشكي.
3: التشكي شكاي. كثرة شكاي، اي والله صح اسمه شكاي. ما يمر عليكم في حياتكم أشخاص يعني ممكن مثلا يتصل عليك، وش رأيك اليوم نطلع للقهوة الفلانية أو المطعم الفلانية وبعدين تجلسون وتكتشف أن الجلسة كلها ذهبت وسرقها في التشكي من همومه، يعني التي يراها همومه ولا هي فعليا واقع الحياة، والمشاكل اللي مر بها والهذا وأنا أقصد هذا النمط، نمط الشكاي. يعني ممكن شخص من يعني جد صديق عزيز مطالبك ويبغى يقابلك عشان يبغاك تساعده في حل. لا لا لا، أتحدث عن الحالات الطبيعية، أتحدث عن نمط الشكاي.
4: شكاي البكاي، ها؟
3: أيه. شكاي البكاي صح. طيب دول اللي يعني يجلس ويستطيع في أي جلسة أن يقلبها كلها يعني تشكي، سواء من ظروف أو سواء من شخص، أو حتى هي تتشكى من زوج أو يتشكى من عمله، وطول الكلام عن مشاكل العمل وعن المديرة وعن
4: كل شيء
3: وهكذا. الشكوى يعني سبحان الله، يعني يقولون اخترع الإنسان الشكوى لحصد المزيد من المكاسب.
4: حلو.
3: طبعا هذه شكوى في حق الآخر شوي، يعني مثلا لما ناس تشتكي مثلا خدمات الوزارة الفلانية
4: مثلاً. خدمات سيئة مثلا.
3: ليش؟ هو في النهاية يعني العقل البشري اخترع هذا لحصد المزيد من المكاسب، عشان الجهة هذه تصلحها، تطورها.
4: حلو.
3: تحسنها.
4: حلو.
3: هذا موجود، يعني هذا موجود في تاريخ البشرية كلها. طيب لكن احنا ما نتكلم عن هذا جميل ورائع، وكل جهة وكل مكان وكل وزارة تلقى تذكرون صندوق المقترحات الشكاوى. بس اللي صار الحين يعني في المواقع تلقاه تواصل بنا أو اتصل بنا ويكلمك وخدمة العملاء وغيره. لا، احنا نتكلم عن الشكاي، عن الشخص اللي ربما ساخط، عن علاقة هذا أيضا بموضوع مهم وموضوع عقدي، ألا هو الرضا بقضاء الله وقدره. وهذا موضوع جدا مهم سبحان الله. يعني بعض الناس يعني قد يتوسع في هذا أو يوغل في هذا، حتى لربما لمس خطوطا حمراء في في في في في الرضا بالقضاء
4: في العقيدة والقضاء. نعم، وجوانب كثيرة مختلفة، منها ما يتعلق بالجوانب النفسية على الإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق بالمحيط الذي ينفر منه. حقيقة التجمعات يا أخي للألفة للأنس وكذا، ثم يجيك ذاك الشخص اللي يقلبها نكد، طبعا يحاولوا فيه يمين يسار ويطلعون الموضوع، لكن محترف مشاكل، يجيب لك يعني من أي سالفة يخترع لك مشكلة ويعيدك لنفس المربع. موضوع آخر كذلك الأبناء والتربية. يعني تخيل ذاك الشخص اللي أو الطفل الذي ينشأ ما يسمع إلا مشاكل مشاكل في مشاكل في مشاكل، قدر ضغط من هو صغير مسكين، يعني يدو بيوصل عمره 10 سنوات 15 سنة إلا هو مفل المشاكل، ويبدأ يعني يطرحها هنا وهناك ويجب المزيد، ولا يرى الدنيا إلا من منظور كما يقولون النظارة السوداء.
3: صح. طيب إذن هذا سيكون حديثنا أيها الكرام عن كثرة التشكي، عن الشكايين. هل أنت شكاي؟
4: بكاي
3: عادي، قل صارحنا. طيب
4: سؤال الحلقة،
3: سؤال الحلقة الذي يقول لكم يا كرام، كيف تتعامل مع من يكثر التذمر والشكوى؟
4: طيب هذا السؤال وهذا الموضوع عم عن الفقرات، فنمر عليها على السريع. هدايات آية مع
3: صارت هدايات من
4: الآيات. من الآيات عفوا هدايات من الآيات عند 46، الجولة الصحفية عند 7، آية وعبرة عند 7:15 بمشيئة الله مع الدكتور عمر السعيد ضيف حلقتنا أبو تركي.
3: طيب الحلقة إن شاء الله سيكون معنا أحمد بن محمد السعدي، وهو مشرف تربوي، سيحدثنا من جانب تربوي عن الشكوى والفضفضة وغيرها. وإن شاء الله معنا تغطية كذلك على 7:57 بإذن الله تعالى مع جمعية
4: خيركم،
3: مع نعم. جمعية خيركم مع الأستاذ عبد الله الأبنوي للحديث بشكل جديد عن برامجهم المزامنة لبداية العام الدراسي.
4: جيد، بعد موجز 8 بمشيئة الله عندنا تغطية مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، ونتعرف على جائزة التواصل الحضاري وإعلان أسماء الفائزين في دورتها 6. بين هذه الفقرات وتلك في محطات إيمانية نتوقف في فقرة هدى للناس مع عدة تلاوات بحول الله عز وجل. كل هذا وأكثر يتوجه أيها الكرام تواصلكم، إطلالتكم البديعة المعتادة، وقصصكم وتجاربكم في موضوع حلقة اليوم عن كثرة التشكي، كيف هو الواقع وكيف تشوفون ذلك الشكاي في مجالسكم، كيف تتعاملون معه، وأنت كذلك هل جربت أن تخلع هذه النظارة السوداء، كيف تغيرت حياتك، شاركنا.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
0: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
0: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: هدايات من الآيات.
3: سورة الملك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور.
6: لما كان الله عليما بدخائل النفوس وضمائر القلوب، فإنه لا ريب عليم بالظاهر من أقوال خلقه وأفعالهم، فأنى للعبد التخفي من الله بسر أو نية. لا ينهض المرء بحمل أمانة العقيدة وميراث النبوة حتى يستيقن قلبه أن ما يكمن فيه من إرادة ونية إنما هو في علم الله واطلاعه.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد يا كرام، شكرا للزميل أبو ركان على هذه الفقرة. كيف أصبحتوا؟ نحن بخير يا ربي لك الحمد، وأنتم كيف أصبحتم يا كرام؟ وشاركوني على 011-4052-999 في موضوعنا كثرة التشكي. يعني يمكن إذا عدنا الموضوع أنه كيف ينشأ موضوع كثرة التشكي، هل هو مثلا كتربية مراقبة منهم أكبر منك، أو إنسان لا يتعرض لمشاكل وما حد يوجهه مثلا، توقع مش كيف ينشأ هذا الموضوع؟
3: والله ما أدري، أتوقع لها أسباب كثيرة، بس يمكن من الأسباب اللي ذكرها أكثر من شخص أو أكثر من مختص اللي هو مسألة العجز، غالبا ناشئة عن عجز في التصرف، عجز في امتلاك أدوات للحلول، عجز في طرق التعامل مع المشكلة أو مع الشخص اللي هو المشكلة. فغالبا ناشئة من عجز،
4: فيلجأ للتشكي، يبغى الناس يحلون له اموره. هذا كنت اقول لك، يعني يرى انه انا ليش سلي مشاكل، المفروض انه ما سلي مشاكل، اموري كلها تمام، ومثل ما تفضلت ينحى ناحية عقدية، بعضهم يصل ليش يا ربي ويعترض على الله عز وجل في قضائه وقدره.
3: طيب احنا بعد ما نبغى نصير كذا يعني مرة، طيب خالد معلش اليوم أبغاك المغرب نطلع قهوة بفضفض لك شوي.
4: فضفض
3: أصير شكاية؟
4: شو الفرق بين الفضفضة والشكوى؟
3: فضفضة يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعه.
4: طيب يعني كيف نقارب بين هذا الرأي والتوجه وبين من يقول الشكوى لغير الله مذلة، لا تشكو للناس جرحا أنت ما أدري شو اسمه. أعتقد
3: يمكن المحظور أو اللي متأكدين منه المحظور أنك تشتكي لشخص من أقدار الله،
4: من شيء لا مثلا
3: إيه، لكن بشتكي لك عن مديري في العمل، ما شوف فيها يعني
4: اللي هو مديري
3: اللي هو مديرك أنت أيضا. طيب
4: نروح لأحمد من مكة. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله يا أحمد، هلا وسهلا فيك.
7: حياكم الله وتقبل الله منكم صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.
4: يا رب يا كريم، اللهم أمين. تفضل يا أحمد قول.
7: حقيقة أنت ذكرت بارك الله فيكم الموضوع هذا المهم، وكثرة التشكي هو إما أن يكون مثل ما أسلفتم سابقا أن يكون عجز، ويريد الشخص هذا أن يدله إما يعني شخص آخر الذي يشتكي له مثلا إلى الصواب، هذا أولا، أو أنه هو مثل ما ذكرتم أنه اعتراض على قد ربما يكون اعتراض على قدر الله جل وعلا كثرة التشكي، فلما تشتكي إلى البشر هنا يكون عجز، ومن تشتكي له أيضا هو عاجز نفس يعني إنسان بشري، فالأفضل خير من ذلك كله أن تشتكي إلى الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
4: سبحانه
7: فسبحان الله الذي لا إله إلا هو، لما تشتكي له هو يسمع شكواك ويعلم بحالك أكثر من هؤلاء البشر. سبحانه. نعم بارك الله فيكم.
4: جميل جدا، الله يعطيك العافية أحمد وشكرا جزيلا لك، لكن لازال حقيقة سؤالك سلطان يعني منطقي. طبيعة الإنسان أنه يعني يبوح بما في خاطره لمن يثق به، لمن يحبه، لمن هو قريب منه، بشكوى، بمحاولة مساعدة أو انتشال أو إنقاذ وإن كان، فهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟
3: هذا يمكن يصير في ثنايا حديث ضيفنا، لكن اللي أعتقد أنها يعني أنواع مثل ما ذكرتك، يعني مثلا أنا بشتكي لك عن شخص أو سأشتكي لك عن يعني شيء
4: ظرف حصل شي لك في حياتك.
3: نعم، لكن مثلا أشتكي لك مثلا أنه الله أو شخص آخر يعني يشتكي لك أنه الله ابتلاه بمرض مثلا، لعل هذا فيه يعني وجوه حظر من ناحية الشرع وغيرها. احنا ودنا أول شيء نشكر الأخ المتصل لأنه ذكرنا بجانب مهم والمفروض أن احنا نبدأ به، اللي هو الشكوى إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذه الشكوى اللي ما عليها غبار، اللي ما عليها كلام. وفكرة أن الشكوى يعني هي توطيد وتطوير لعلاقتك برب العالمين، أنه مو بس علاقتك احتاج شيء فترفع يديك فتدعو له بس، لا، في دعاء لله، في مناجات لله، في شكوى إلى الله، في في في في حبال مع الله، في في يعني فيه فيه في أدب في التواصل مع الله. فشكرا على أنه ذكرنا بهالموضوع، وهذا فعلا هذا اللي يصلح فيه كل شيء، أنه تشكو إلى الله من الناس، تشكو إلى الله من ظروف الحياة ومن أقدارها، تشكو إلى الله من كل شيء، من نفسك. نعم خالد، هذا باب مفتوح.
4: وطبعا هو المطلب الأساس في البداية بلا شك اللجوء إلى الله عز وجل، لكن الإنسان يعني بطبعه كما ذكرنا يحب أن يتواصل مع بني جنسه، يعني يتحدث معهم. صح. ومن يحبه ويثق به ويرى أن عنده حلا، ركز هنا، يشكو له. أعتقد الفرق الرئيسي في موضوع الشكاية هذا أو هذه، اللي هو موضوع اجترار المشكلة والشكوى، ولا يريد حل ولا يريد ترى شيء فقط يريد
3: فكرة التكرار هي اللي تميزهم صح؟
4: يستمتع بأنه أنا المسكين صح. أنا
3: يعيش دور المظلومية
4: ويحب أن يسمع كلمات التعاطف ويحب أن يرى الناس وهم يقولون إيه والله أنك صادق يا أخي هذا طبعا هو أقرب تصريف إيه والله أنك صادق الله المستعان إيه نعم نعم إن شاء الله يفهم
3: الله يعين
4: الله يعين
3: طيب معنا أحمد السلام عليكم
8: وعليكم السلام
3: أهلا ومرحبا حياك الله يا أحمد
8: صباحكم يا رب
3: أهلا وسهلا صوتك بعيد
8: أستاذي يقول شكوى يعني بحد ذاتها هي ليست عيب يعني الإنسان أحيانا يتعب يحتاج أنه حدا يسمعه
4: صح
8: لكن المشكلة لما تتحول هي الشكوى لأسلوب حياة يعني بتصير الشكوى فقط الإنسان يتذكر ما ينقصه من النعم أحيانا نحن لا نحتاج أن نغير حياتنا بالكامل يعني نحتاج أن نغير نظرتنا إلى هذه الحياة الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم فبدل ما هذا المتشكي أو الشكاية يسأل نفسه دوما ماذا ينقصني لو يسأل نفسه ماذا أملك وماذا أستحق أن أحمد الله عليه يعني لو نجرب نحن مثلا قبل أن يشكو هذا الشكاية أنه يذكر بس ثلاث نعم فقط من النعم التي أنعم الله عليه بها يعني ربما اكتشف أن حياته مليئة بالأشياء الجميلة نعم. لكن كثرة الشكوى هي التي جعلته لا يراه
4: صح صح هي شكوى وشكر الإنسان أو بعض الناس متعلق جدا بالشكوى ومثل ما تفضلت الله يعطيك العافية يعيش حياته بهالأسلوب الشكاوي بدل أن يلتفت ويرى الموضوع من ناحية أخرى وعلى ما يقولون نصف الكأس الممتلئ نشكر الله عز وجل على النعم العظيمة العميمة التي يعيش فيها كبر الزاوية شوية وتفرج على الخير والجمال الذي تعيش فيه
3: طيب معنا أحمد ثاني السلام عليكم ثالث هاتريك
9: كيف حالكم طيبين إن شاء الله
4: يا هلا وسهلا
3: أهلا وسهلا حياك الله
9: أنا سعيد والله بالمشاركة معكم بهذا البرنامج الطيب
3: الله يرضى عليك أهلا وسهلا
9: سمع. حبيت بس أشارك موضوع الشكاي وبرنامجكم يوم الطيب اللي مفيد لكل من يستمع له
4: يا حبيبي تفضل يا أحمد
9: أي نعم فأنا باختصار طبعا أكثر الناس يسمي هذا الموضوع أنه فضفضة يعني أنه يفضفض ما يشكي هو بعادة أنه يفضفض لأي شخص كل إنسان طبعا هذا فيها العادة سبحان الله ما هي تعتبر يعني أنه يقطع اعتراض على قدر الله يعني ولا لكن فضفضة من أجل أنه يريح باله يعني أي شخص يقابل بعضهم كذا يعني هذا نظامه يعني
4: صح صح
9: من قابل زين قال له وقال له هي فضفضة لا أكثر ولا أقل بس باختصار الله يطول عمرك
3: صح الله يجزاك خير والله وأنت يعني كان مشاركتك يا أحمد شوية كذا يعني مرساة توازن أن ما ودنا أيضا يعني يكون الكلام هكذا وموجه كذا للناس الذين يشتكون بشكل عام أو بهذا
4: بشكل طبيعي
3: بهذا المواجهة يعني كأننا في مواجهة مع أحد لأنه الموضوع أول شيء واسع ثاني شيء وهذا أيضا ما يعني ما أود أن لا نغفله وهو مسألة مراعاة الجانب النفسي
4: صح.
3: مراعاة الجانب النفسي يا أخي في شخص داخل في اكتئاب له 6 شهور شيء طبيعي أنه أو خلني أقول جزء منهم من سيقعون في الكتاب جزء كبير منهم بيصير شكاي هالفترة يعني أيضا يعني نشأته هو يعني شخص يعني مر بأزمات مثلا في طفولته أو كذا أو هذا ربما يجد في الشكاية أو كثرة الشكاية هذه نوع سلوى له أو, أو, أو, أو نوع دفء في المشاعر له
4: لكن كثرة الشكاية هذه طبعا تجربة مشكلة
3: هي مشكلة
4: ما يخالب لابد أن تحل
3: ما يخالب لكن أقصد أنه هي مشكلة لكنه ليس مخطئ يعني ما نحطه في يعني وضع المخطئ
4: إيه فهمتي ما نقدر نحاكم إيه ونضغط عليه
3: إيه يعني مثلا أنا أعتقد مثلا كثير من الأخوات ربما بطبيعتهن قد تقع في هذا
4: كثرة الشكاية
3: إيه ويعني وأعتقد يعني له علاقة بجانب نفسي في هذا
4: قد يكون
3: ف لابد نشوف اسبابها يعني اسبابها النفسيه والتركيبيه
4: ناخذ راي ام محمد
3: نشوف
4: ام محمد السلام عليكم
10: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: حياك الله تفضلي الله يحييك
10: سلام الله يرضى عليكم ويجزاكم خير على هذا البرنامج الجميل الرائع
4: اللهم امين
10: عجبني عنوان البرنامج جدا وشدني فاحببت المشاركه
4: بركه مساء تفضل
10: يجب يعني التنبه. أغلب النساء يعني كما ذكرتم سابقا أن هذا كثير عند النساء. فسبحان الله يعني أغلب النساء تتكلم يعني في يعني ترى أنه من جانب الفضفضة بعضها بعضهم، والبعض الآخر ترى أن هذا الجانب يختص بالصديقة القريبة.
4: أيوة.
10: فتكون تقول هذا الكلام لصديقتها حتى تخرج ما في نفسها، أيضا كذلك تستشيرها. أحيانا الإنسان يعني تكون عنده تراكمات ولا يعلم هل هو أخطأ أو لا، فيأتي بموضوع كالفضفضة ثم بعد ذلك يسأل يستشير. قد تكون الاستشارة يعني لابد أن نفرق بين الاستشارة والفضفضة وبين الذي يعني ممكن الإنسان دائما الإنسان يحمل في نفس اللوامة.
4: صحيح.
10: فدائما الإنسان قد يأتي في باله أن هل أنا مخطئ، هل أنا كذا، هذا كثيرا.
4: لكن محمد، هل مثلا في مجالس النساء تلاحظين يعني سيناريو يتكرر من إحداهن مثلا، ألا وهو أنها تكرر نفس المشكلة، تكرر نفس التشكي مثلا من الزوج أو من الحياة أو من الأطفال، وتخلي جو المجلس سلبي؟ هل هذا يحصل أحيانا؟
10: نعم صحيح يحصل، لكن هذا يعني يكون نوع من أنه يعني شيء سلبي، يعني مثلا نستطيع أن نقول أنها عادة سيئة أقرب ما لها، وليست بمعنى أنه مكان للاستشارة أو مكان لل يعني أخذ الرأي، يعني هذا هو التشكي المذموم بعينه.
4: أيوة. الله يبارك فيك يا أم محمد، شكرا جزيلا لك على هالإطلالة وعلى هذا الحديث المميز. شكرا لأمي محمد،
3: الله يجزاه خير.
4: يعني
3: أظن كفتنا عناء أن نتحدث عن جانب النسائي، خلاص
4: أعطتنا وجهة نظر نسائية
3: صوت من عندهم.
4: أيوة تسمح لي أقول سلطان
3: ما لنا دخل.
4: طيب
3: من معنا؟ أبو خالد من الشرقية، السلام عليكم.
11: سلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم.
3: يا هلا يا أبو خالد،
11: الله يحييكم. يا الغالي إذا تكلمت اللغة العربية ما يدرد إلا بالخاطر، أتكلم بالعامي تسمحون لي؟
3: هات انطلق.
11: قول. الله يحييك. والله بعض الواحد إذا جيت تشتكي له شكوى خنك التحدى، يقول أنا صار لي الموقف الفلاني وأنا صار لي الموقف الفلاني.
3: صح.
11: اي والله
3: كأنه في منافسه، يعني من أيوة. من اللي
4: انا الاسوء
11: الموقف اعظم من الموقف اللي انت فيه، فهذا اللي كنت بشارك فيه. بس
3: ليش يصير كذا يا ابو خالد؟
11: ما ادري يا اخي، ما ادري يمكن ابي اتفاعل معك او شيء، يعني احسس ان يعني موضوعك مهم.
4: هذه اكثر شيء لاحظها وتكرر في حياتنا، يقول انا يا اخي مشواري من البيت الدوام ترى 20 دقيقه. 20
3: انا
4: 45 يجيك الثالث يقول انتم ولا شيء.
11: انتم ولا شيء، انا ساكن في شرق الرياض وانتم ما تشوفون الزحمه وانتم
4: لا. يعني في لذة للأمانة، في لذة في الموضوع هذا، انه ترى انت المتصدر الظاهر في المشكلة، انت الاكثر واحد عنده مصايب. والله استعان.
11: والله عندكم العافية.
4: يعطيك العافية ابو خالد. وعلى فكرة انت تقول تحدث بالعربية، انت تتحدث هذه لغة عربية صراحة. هذه لغة عربية وفصيحة، في منها الافصح الا وهي التي نتحدث بها الان، هناك الفصحى الا وهي لغة القرآن. فأمورك طيبة يا حبيبي.
3: أي أيوة والله. وهالعامية ما هي إلا بنت من بنات
4: الفصيح.
3: طيب والله يا أخي شيء غريب. من يعني من خليني أقولك من أضرار كثرة التشكي، وهذه أشرت لها أنت يا خالد، هو مسألة جو المجلس. يعني حتى أذكر أن بعضهم عمل شيء أشبه بالدراسة، أنه مثلا في مجلس فيبدأ يطرح موضوع سلبي. طيب
4: حلو.
3: أيا كان، يعني مثلا لنفرض يمسك أحد الوزارات الخدمية مثلا، ويجي يتكلم عن عن عن أوجه القصور في خدماتهم. طيب
4: في ناس ساكتين بس واحد
3: فقط. ما أكشف إلا واحد الثاني يقول إيه والله أنا أذكر كذا كذا وفعلا وتأخروا علي وسووا وما أدري إيش، ويبدأ الثالث يقول إيه والله صح، أنا جيت بشترك معهم لقيتهم رفعوا الرسوم الفلان. ثم فجأة سبحان الله كل المجلس انقلب حديثة نقد سلبي. وفي مجلس آخر أنت تتكلم مثلاً إنه والله يا أخي الوزارة الفلانية يا أخي تطور في خدماتهم وين يا أخي، أحس إن الوزارات قاعدين في ميدان يركضون ركض، من اللي يقدم خدمات رقمية أسرع، ومن اللي يتطور أسرع، ومن اللي يسوي تطبيقات سهلة أسرع، ومن اللي يطور تطبيقاته أسرع. تلقى كل المجلس تحول كذا، اي والله والله والله تحول رقمي والله، وهكذا سبحان الله. يعني تشعر بعض احيان بعض المجالس الواحد بس كذا معه مرسات محتاج بس يعني، والناس بتمشي معك.
4: نعم نعم نعم،
3: شيء غريب.
4: ايه، وتلاقي في المجلس الاولاني هذاك شخص ما سبق يشارك بس عطى شيء سلبي، اللي يصير محدد في الموضوع يطلع من الغار حقه. نروح الجولة، يلا.
12: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
12: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
12: الجولة الصحفية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، جولة صحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أخوي سلطان وأخوي خالد المستمعين فريق البرنامج.
4: يا هلا يا هلا.
3: ايش رايك في الشكاية يا ابو فهد؟
13: والله يا ابن حلال الشكاية ما ينتهي، طول عمره شكاية، وش بتسوي فيه؟ لكن دخل من هنا وطلع من هنا، ترى الشكاية يبقى يبغاك تسمع، ليش تسكت عنه؟
3: ليش ايش؟
13: الشكاية دائما ها؟ يبغى طرف ثاني يسمع منه.
3: صح،
4: يبغى حد يتفاعل معه.
13: اي يقول له والله فعلا اخطوا عليك الجماعه، المفروض يصير كذا. يعني حافظ طبعا، مو الشكاية عاد اللي مره، لكن اتكلم عن اللي يدق عليك نوبه الساعه 12 في الليل ويقعد يشكي لك، وش تسوي له ذا؟
3: لا تشكي لي لا ابكي لك. طيب
13: نعم. نسمع جوله،
3: نسمع جوله. بدعم ولي العهد المملكه تعزز ريادتها في عصر الذكاء باستثمارات تقنيه تجاوزت 15 مليار دولار في ليب 2026.
4: وزير الشؤون الإسلامية يدشن برنامج لتعزيز الوعي الشرعي والفكري.
3: وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
4: رجعت على الأول أنت. طيب. سلمان للإغاثة يدشن 6 مشاريع طبية وتدريبية وتوعوية تطوعية في السودان.
3: مؤتمر تبوك الثالث للصحة النفسية ينطلق برعاية أمير المنطقة.
4: الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ساعة ابتكار في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي.
3: 11,000 طالب وطالبة ينتظمون في فصول موهبة و 5,200 في البرنامج المتقدم.
4: انطلاق مهرجان الرمان السادس بسارات عبيدة.
3: الحكة النفسية غير المعدية، أعراضها وأسبابها وطرق العلاج الفاعلة.
4: أخيرا انتبه أن النظارات الشمسية قد تضر العيون.
3: عجيب. طيب ناخذ الخبر الأول وحدث الرياض ليب 2026.
13: نعم، مثل ما ذكرت سلطان، انطلقت أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 تحت شعار إلى عوالم جديدة، بمشاركة قادة التقنية والذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. شهد المؤتمر إعلانات عن انطلاقات واستثمارات وشراكات تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية مركزا عالميا للاستثمارات التقنية والبنية التحتية الرقمية. وهنا أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة أن المملكة تمضي نحو قيادة عصر الذكاء، مستندة إلى القدرة الحوسبية ورأس المال والعملاء، إلى جانب الطاقة والرقائق ومراكز البيانات والنماذج المتقدمة.
4: حلو. ماذا عن البرنامج الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية؟
13: كأنك تتحدث عن ما دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في الرياض يوم أمس، برنامج البناء العقدي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي الشرعي والفكري وترجيح العقيدة الصحيحة. وينفذ البرنامج على مدار العام في المساجد والجوامع بجميع مدن ومحافظات المملكة من خلال البرامج العلمية والكلمات والدروس والمحاضرات التوعوية التي تعزز العقيدة الصحيحة وترسخ مفاهيم التوحيد ومنهج الوسطية والاعتدال.
3: مركز سلمان الإغاثة وأنشطة جديدة في السودان.
13: نعم، هنا دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة العمان الإنسانية مشروعين طبيين تطوعيين لجراحة العظام للبالغين والأطفال، ومشروعين تطوعيين تدريبيين لبناء قدرات الطواقم الطبية المحلية، ومشروعين طبيين توعويين لإقامة برامج تأهيلية وتثقيفية للمرضى وذويهم في طبعا بجمهورية السودان. وتقام تلك المشاريع خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر الحالي بمشاركة 29 متطوعا من مختلف التخصصات وبالتعاون مع جمعية عناية الصحية.
4: الصحة النفسية ومؤتمرها الثالث في تبوك.
13: نعم، ننتقل إلى منطقة تبوك وبرعاية صاحب السمو الملك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك. تنظم جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة مؤتمر تبوك الثالث للصحة النفسية تحت شعار الصحة النفسية بين الرفاه والسعادة.
14: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
15: الأمثال. في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال.
16: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله عظم سلطانه وعم إحسانه وعنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة المن والأذى في الصدقة. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على تشبيه من ينفق ماله في سبيل الله بمثال بليغ، وما يحصل للمنفق من ثواب عظيم في الدنيا. جاء ذلك في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. ذكر الله تعالى بعد هذه الآية بيان ثواب الإنفاق في الآخرة وما يخالفه من المن والأذى في النفقة، فقال جل ذكره: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن عطية: لما تقدم في الآية التي قبلها ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم، بيّن في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منًا ولا أذى، انتهى كلامه. لأن المنفق في سبيل الله هو الذي يرجو الثواب من الله ولا يرجو ممن أنفق عليه شيئًا، وأما الذي ينفق ويريد من المنفق عليه جزاءً بوجه من الوجوه فهذا لم يرد به وجه الله، وهذا هو الذي يتبع نفقته بالمن والأذى. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عباده الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل، انتهى كلامه. قلت: والمن في الصدقة آفة تذهب أجرها وثوابها. والمن بالصدقة نوعان: أحدهما أن يمن بقلبه من غير أن يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله تعالى عليه في عطائه لهذا المال. والنوع الآخر أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويذكره أنه أعطاه كذا وكذا ويعدد عليه أياديه عنده. أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. وكلا النوعين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الإنفاق والصدقة. فالذي ينفق من ماله ويبتغي بذلك وجه الله ولا يمن بمن على من أعطى فقد وعدهم الله تعالى بقوله: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. وهذا الوعد من الله تعالى يشعر بأن هذا الأجر عظيم من رب قادر كريم، فقد أضافهم إليه تشريفا لهم وإعلاء لشأنهم. ووعد المنفقين المخلصين بقوله كذلك: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة وزهرتها، ولا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. أشار إلى هذا ابن كثير في التفسير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ذكر الله تعالى بعد ذلك ما ينبغي أن يقال للفقير المحتاج في قوله تعالى: قول معروف، أي كلمة طيبة وكلام جميل تقبله القلوب ولا تنكره، يرد به السائل من غير عطاء وستر لما وقع منه من إلحاف في المسألة، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي مغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه. وقد دخل في قوله قول معروف الرد الجميل للسائل، ومغفرة العفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل إن المغفرة من الله تعالى لمن يرد السائل ردا جميلا. وذكر ابن القيم في قوله ومغفرة ثلاثة أقوال: الأول المراد بالمغفرة الإحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، والثاني أن المغفرة من الله تعالى أي مغفرة لكم من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى، والثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. ثم قال ابن القيم وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ، والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. وختم الله تعالى الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنه معنى الآية، فقال جل ذكره والله غني حليم، أي غني سبحانه بذاته عنكم، لا يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة، فنفعها عائد عليكم وهو غني عنكم جل جلاله. حليم سبحانه لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذي بصدقته، ومع غناه التام عنكم من كل وجه فهو الموصوف سبحانه بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وفضله العظيم. والمسلم يجاهد نفسه في الإخلاص لله في كل أعماله، ويستحضر النية الصالحة لربه في إنفاقه وصدقاته ليفوز بالأجر العظيم من الله تعالى ويأمن من الخوف يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأصلح أعمالنا وقلوبنا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنزل الله في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يسأل هذا المستمع عن تفسير هذه الآية وكيف يزيد القرآن الكفار في خسارتهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ينزل من عنده بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية من الشكوك والريب والكفر وغير ذلك. فالقرآن شفاء للقلب وشفاء للبدن أيضا، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة من الله جل وعلا. فالقرآن رحمة من الله عز وجل. وأما الكفار، قال تعالى: وما يزيد الظالمين إلا خسارا، فهم لا ينتفعون به بل يكفرون به فيتضررون بسبب ذلك، فهو ضرر عليهم لأنهم يكفرون به ولا يقيمون له وزنا، فيكون كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم أيكم زادته هذه إيمانا، يقول المنافقون بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني من النفاق والشك والريب، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس شيء نجس، والنجاسة تكون حسية وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه تطهر بالماء، وتكون معنوية وهي النجاسة الشرك، وهذه يطهرها التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تطهر نجاسة الشرك لمن قالها صادقا مصدقا بها. نعم.
2: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هي قصة الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن؟
3: الرسول هو الذي سأل، هو الذي سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأن آية الكرسي تشتمل على نفي العيوب والنقائص عن الله، وتثبت لله الكمال والجلال، فهي جمعت بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله والعيوب، وإثبات الكمال لله عز وجل ونعوت الجلال، فهي أعظم آية في كتاب الله. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: أحد جماعتنا كان على فراش الموت وذكرناه بالشهادة فقالها، فهل هذه خاتمة حسنة؟
3: نعم، إذا كان تسمعون منه قول لا إله إلا الله أو ينطق بها وأنتم لا تسمعونه، فيرجى له حسن الخاتمة. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا السائل يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنها تبطل صلاته إذا لم يقرأها؟
3: هو يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يجب عليه قراءة الفاتحة، لكن المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة فإنه يستمع له، وتكفي قراءة الإمام قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في الصلاة السرية فالفاتحة واجبة على كل مصل من إمام ومنفرد وجماعة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: من هم أهل الصفة الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: أهل الصفة هم المسلمون الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دين الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسكنهم في المسجد في صفة من المسجد، ويستعينون بالله ثم بالصدقات من المسلمين وما يبذل لهم من المساعدات. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان تجب عليه الكفارة، أم أن الصلاة لا كفارة عليها؟ وهل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القول؟
3: من نسي صلاة أو نام عنها ولم يستيقظ لها فإنه يصليها إذا استيقظ أو تذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يتركها، وإنما يصليها إن أدرك بقية الوقت أداء، وإن خرج الوقت يصليها قضاء. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: في بعض البلدان لا يحدث تعاقب الليل والنهار، وإنما تظل الشمس مشرقة لأيام كثيرة، فكيف يصوم ويصلي أهل هذه الديار؟
3: هذه المسألة فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم، فإذا كان في خلال 24 ساعة يأتي ليل ونهار فإنه يصام النهار وإن طال، ويفطر في الليل وإن قصر، وأما إذا كان ليلا طويلا مقدار نصف السنة 6 أشهر فإنه يقدر الصيام بأقرب بلد إليه مما فيه ليل ونهار. نعم.
2: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يملكون قدرا من العلم ويأتيهم بعض الناس يستفتونهم؟
3: صاحبهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتسرعوا في الفتوى، حتى العلماء ما يتسرعون في الفتوى، فكيف بطلاب العلم وغير المتمكنين؟ لأن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، لأنه أحل كذا أو حرم كذا، فعلى المسلم أن يبتعد عن الفتوى إلا عند الضرورة. وكان الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وعلمهم يتدافعون الفتوى، وكل واحد منهم يدفعها إلى الآخر. نعم.
2: شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل أكل لحم الإبل ينقض الطهارة؟
3: نعم، الرسول سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال وأنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فالأصل في هذا الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أكل من لحوم الإبل فإنه ينتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ. نعم.
2: شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت هذا السائل يقول: هل يعذر من ترك الحج والعمرة وهو قادر على هذا ولكنه لم يتفرغ لأدائها؟
3: الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من الحج والعمرة على المستطيع، فإن استطاع ببدنه وماله وجب أن يباشر الحج والعمرة، حج الفريضة وعمرة الفريضة. وإن كان عاجزا عن العمرة بماله ليس عليه حج ولا عمرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة وهي أن يملك المركوب الذي يبلغه للحج والعمرة ويرده إلى سكنه ويجد الزاد الذي يكفيه، هذا يجب عليه الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وهي فريضة الإسلام. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي بعطية دون إخوته؟
3: لا يجوز، يجب العدل بين الأولاد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أعطى ولدا له عطية، وقالت أم الولد: حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد الرسول عليها، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: لماذا دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالعفو والعافية؟
3: لأن العفو والعافية، من رزق العفو والعافية في بدنه فإنه قد تكاملت له السعادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسأل المنجمين في بعض الأمور حتى ولو لم يصدقه، وإنما من أجل اللهو واللعب؟
3: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والمشعوذين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والسحرة. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول:

0: شكرا لله عز وجل. كذلك الشكر باللسان، إن تحمد الله وتشكره بنية صالحة يكون أيضا شكرا لنعمة الله. فأركان الشكر ثلاثة كما جاء في الأحاديث، ذكرها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف كان ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: علمه الله جل وعلا بواسطة جبريل، عليه الصلاة والسلام، وبلغ أمته ما أمره الله به وما شرعه له. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: لدي نسخة من كتاب رياض الصالحين، أريد أن أجعلها وقفا، فأي الأماكن أفضل للوقف؟
0: تذهب إلى مكتبة من مكاتب المساجد وتضعها فيه ليستفاد منها. نعم.
1: سائل بعث بسؤاله يقول: ما الحكمة في أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر؟
0: المراد واضح، أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، من أجل إيقاظ الناس ومن أجل تنبيه الناس الذين يريدون أن يصوموا، فهو يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لهذه الحكمة. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم السؤال فيما لا يعني السائل؟
0: هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لا يحتاج إليه، سأله سؤالا لا يحتاج إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل سؤالا لا يحتاج إليه فيحرم شيء. نهى صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة، لئلا يكون سؤاله سببا لتحريم شيء مباح. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا أحد المستمعين يسأل يقول: من هو الإمام ابن حجر العسقلاني بارك الله فيكم؟
0: الإمام ابن حجر العسقلاني من أئمة الحديث الكبار، حافظ ومحدث، وله مكانة في علم الحديث رحمه الله، وهو فقيه شافعي، فهو على مذهب الشافعي، على العقيدة على مذهب السلف الصالح وعقيدة المحدثين. ومن أكبر مؤلفاته فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كثرة الاستغفار تزيل الهم وتفرج الكرب؟
0: نعم، هذا فيه الترغيب في الاستغفار، من داوم عليه فإن الله يخرجه من المضايق ويفرج كرباته. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل من المناسب أن يبدأ طالب العلم الشرعي من كتاب البداية والنهاية؟
0: كتاب البداية والنهاية هذا كتاب تاريخ، للحافظ ابن كثير. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ ولي

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: انظر الأسئلة التي تسألها الأمم. كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في المواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كل يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا، استغفر الله، أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم صحيح. فيها
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجد. تتحاشون معنى يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير. الله قال سخر لكم ما في الأرض وخلق السماوات. لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. من كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم. يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم. لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم. لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان
0: الله نتلمس.
1: جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
0: طبعاً
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
0: صدقت. نعم.
1: يعني يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضاً هذا الحديث بيني وبينك الآن الإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذراً في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: الله. نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه.
1: نعم.
0: لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم لا يوجد مكان لا يوجد زمان فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيله الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام.
0: مرحبا بكم. حياكم الله دكتور حذيفه. اهلا وسهلا.
1: دكتورنا اعترضت الملائكه على انزال او خلق سيدنا ادم وجعله خليفه في الارض.
0: نعم.
1: ما هي الايحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكه الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القران الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك ولا نعصيك وهذه الغاية تتحقق بوجودنا فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى.
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدأ الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعة السوفيتية الموسوعات الغربية تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه، وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفى عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة
0: أحسنت،
1: ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها
0: أحسنت
1: من الغربيين.
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد، فهما تطور من أصل
0: أحسنت
1: واحد.
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نحن صحيح نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل،
1: وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم، هو
1: بإشراف الله.
0: نعم، التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى مترين ونص، يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك، حتى أصبحنا اليوم كما يعني مترين متر وسبعين.
1: ممكن أتناقص أكثر بعد.
0: الله أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح. لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح. نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثله مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية. والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت وخرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة نعم. اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس. إن شاء الله سيدنا.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا، فتابعونا وكونوا معنا. نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة. استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث الشريف وأبرز مفرداته. أخذ أي أمسك بمنكبي، المنكب هو مجمع العضد والكتف، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك مع ابن عمر رضي الله عنهما لتنبيهه إلى التوجه إليه صلى الله عليه وسلم، وليجعله في اهتمام لما سيوصيه به. غريب الذي قدم بلدا لا مسكن له فيه يؤويه ولا ساكن يسليه، خال عن الأهل والعيال والعلائق، وهو مقيم في البلد حتى يرتحل عنه ولم يتخذه وطنا وسكنا. عابر سبيل، مار بالطريق لا يستقر فيه، ماش يمر بالبلد وهو راحل عنه غير متوقف فيه إلا ليتزود منه. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، أي أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه جيدا، فكان يقول هذه المقولة لنفسه ولغيره. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت مسافر إلى الله، فالدنيا ليست دار إقامة وإنما هي ممر إلى الآخرة، فالغريب لا يطمئن إلى ما يمر به ولا يتعلق به قلبه، فعلق قلبك بالله والدار الآخرة فإنها دار القرار. الغريب لا يتعلق قلبه بالبلد الذي هو فيه، فكذلك المؤمن لا يتعلق قلبه بالدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، فمن عرف حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء لا دار جزاء هان عليه تركها، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره فاجعل ذكر الله أكثر ذكرك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الانتباه إلى قصر الأمل والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت. اغتنم العمر قبل الفوات، فالعمر أنفاس معدودة، فإذا ذهب نفس لم يعد، فخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن حياتك لموتك، فلا تؤجل التوبة والعمل الصالح فإن الموت يأتي بغتة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف وصية ابن عمر رضي الله عنهما الجامعة: اغتنم صحتك وفراغك وحياتك قبل ضدها. كن عابر سبيل لا مستوطنا، فعابر السبيل لا يحمل معه إلا ما يعينه على سفره، فتزود من الدنيا بالتقوى واجعل همك الآخرة، فمن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تستعين بها على طاعة الله. من حفظ الدين حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله صلى الله عليه وسلم، وأحوالهم رضوان الله تعالى عنهم معه صلى الله عليه وسلم. عمارة الأوقات تكون دائما بطاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الإنسان ربه وهو على حال طيبة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المسافر في الدنيا يتهيأ للسفر بما يحتاج من الزاد والراحلة، وكذا المسافر إلى الآخرة يكون زاده التقوى. المؤمن يجعل الدنيا دار عمل وعبادة ليحصد ثواب ذلك في الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، الآخرة هي دار القرار، وليست الدنيا إلا دارا فانية ستنتهي إن عاجلا أو آجلا. على المؤمن أن يستحضر في قلبه دائما حالة الغريب أو المسافر لحاجته وغايته في تعامله مع شهوات الدنيا ومتطلباتها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المؤمن لا يركن إلى الدنيا، بل يعلق قلبه بالآخرة ليصل إليها في أسلم حال في دار إقامته الدائمة، فإذا فاجأه الموت كان كمن وصل إلى غايته. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تؤخر عملا من الطاعات إلى الصباح، فلعلك تكون من أهل القبور، وإذا أصبحت لا تؤخر عمل الخير إلى المساء، فقد يعالجك الموت. القلب لا يستقر إلا بالله، فمن تعلق بالدنيا تعذب بها، ومن تعلق بالله اطمأن وارتاح. فانظر إلى قلبك بماذا تعلق، فإن ملأته بحب الدنيا لم يبق فيه مكان لحب الله. الموت أقرب إليك من شراك نعلك، فلا تغتر بطول الأمل، فإن الموت لا يستأذن أحدا، فاستعد له بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. الدنيا مزرعة الآخرة، فما تزرعه اليوم تحصده غدا، فازرع في أرض قلبك بذور الإيمان والعمل الصالح، تسعد في جنة عرضها السماوات والأرض. العاقل من نظر في العواقب واستعد للرحيل. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، خذ من الدنيا بقدر حاجتك منها، ولتكن وسيلتك إلى الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، اغتنم حياتك في الدنيا فاجمع فيها ما ينفعك بعد موتك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التفكير في فناء الدنيا وعدم دوامها يؤدي بالعبد إلى الاستقامة والمواظبة على الأعمال الصالحة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التشبه بالغريب وعابر السبيل، فكلاهما لا يلتفت إلى الدنيا. الغريب يأخذ حاجته من البلد ويمشي إلى بلده، فهو يأخذ ما يوصله إلى بلده من الزاد، ولا يركن إلى بلد الغربة. أنت في بلد غربة في هذه الدار، ودارك أمامك وهي الجنة دار المؤمنين، فاستعد لها وتأهب للرحيل إليها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وتواصيهم على ذلك فيما بينهم، وثباتهم عليه، وقدوتهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر. انتهى كلامه رحمه الله. فيا عبد الله، لا تجعل الدنيا تسكن قلبك، واجعلها في يدك، فالقلب إذا تعلق بالله زهد فيما سواه، فعش في الدنيا غريبة تكن عند الله قريبة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف،
2: إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: الصبر في قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم، فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى. نعم، نينوى. نينوى هي نفسها.
0: هي نفسها. نينوى هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من بلاد الشام، من
0: كلهم.
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت.
1: بالعراق
0: صدقت، ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط، يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ مليل اللي يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول له أنا من نينوى.
0: نعم، فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس، وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدميه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء، إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته. في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبقى بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقى إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من من من من الـ من الـ من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها يقولون هذا رجل صالح اتركوه، ربنا، ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الرواية إسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم.
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضغ،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم، ولذلك
1: هو غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى. لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له على لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطن الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت،
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيحه. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون ايضا عليه الصلاه والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيل الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت واكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: احسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاه والسلام، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء. بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نوع من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم، نعم. أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد، وذكرنا قصة هود، وذكرنا
1: قبل
0: قصة
1: أن نتقف الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين، يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة، حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا، كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم. عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله: يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كله قوم يونس. والله والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له، قصته كانت عجيبة. أنه قد وقع في البحر،
1: رأوا بعينهم.
0: نعم، وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة، هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا، كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها: عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية، بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج، لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة، التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الصاب الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه معنى الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته، وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر ويقول: لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه فيقول: اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه. فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة. جميل. يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا. جميل. لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: إذا حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع. لكن ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: أنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسبه
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم، وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا. أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة، استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة.
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد بك
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم ما شاء الله عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه
3: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف،
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام، باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين. نبدأ بهذا السؤال الوارد من إحدى المستمعات، تقول: يا شيخ، أنا دائما ما يأتي في قلبي الوساوس والشكوك في أمور الدين والعقيدة، وحتى أتعب أثناء أداء الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات، وأتضايق كثيرا من ذلك، فهل أكون آثمة بما يكون في صدري من هذه الخواطر، وما نصيحتكم للعلاج منها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا لما خلق آدم جعل له عدوا يقوم بإغواء ذريته، محاولة التأثير عليهم، ولذلك على الإنسان أن يتعوذ بالله من هذا العدو الذي أقسم لله جل وعلا بأنه لا يجد أكثرهم شاكرين. وبالتالي فإن العبد يعتصم بالله جل وعلا ويسعى إلى أن يحميه الله من هذا العدو. ووجود الوساوس التي في قلب الإنسان لا تؤثر عليه ولا يأثم بها ولا تكون سببا من أسباب مقت الله للعبد وغضبه عليه، بل هي أمور طبيعية من هذا العدو الشيطان الرجيم. وبالتالي متى كان ما في القلب من الوساوس لا يؤثر على الإنسان ولا يستجيب له، لم يأثم بها بل يؤجر عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وبالتالي لا يحزن الإنسان بسبب هذه الوساوس، بل ليعلم بأن عدم التفاته لهذه الوساوس من أسباب رضا الله عنه ومن أسباب نيله للأجر والثواب. فوجود الوساوس وعدم الالتفات إليها هذا طاعة يطيع الإنسان به ربه وينال به الأجر والثواب، وبالتالي لا ينبغي بالعبد أن يحزن من أجل ذلك، بل عليه أن يفرح أن رد الله كيد هذا العدو الشيطان الرجيم إلى الوسوسة، ولم يجعل له قدرة على ما زاد عن ذلك، وليعلم بأنه يؤجر على عدم التفاته لهذه الوساوس وعدم اهتمامه بها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع يقول بأنه قد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي لسنوات، يقول بأنه يخشى ألا يقبل عمله أو لا يغفر الله له، فكيف يطمئن قلبه بعد التوبة النصوح؟
2: أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والله جل وعلا لا يتعاظم عليه ذنب العبد التائب مهما كان ذنبه. ولذا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد عرض الله جل وعلا التوبة على أولئك العصاة المذنبين الذين تجاوزت ذنوبهم الأمر العظيم، فأهل الكفر عرضت عليهم التوبة في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعرض الله جل وعلا التوبة على أولئك الذين نسبوا إلى الله ما لا يليق به من الولد أو من الشريك، كما في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، ثم قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك نبشر أخانا السائل بأن الله جل وعلا سيقبل توبته متى كانت توبته خالصة لله يريد بها رضاه والحصول على أجر آخرته، بل نبشره بأن الله سيقلب سيئاته لتكون حسنات.
1: نعم، الحمد لله، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه أدرك الإمام في صلاة الجماعة وهو راكع، يقول: كبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت مباشرة، فهل تصح مني هذه الركعة أم يجب علي إعادتها بعد السلام؟
2: إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع وركع المأموم قبل أن يرفع الإمام فإنه يعد مدركا للركعة، لما ورد في الحديث أن أبا بكرة رضي الله عنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وأسرع في مشيه حتى أدركه وهو راكع، فلما قضى أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يأمره بإعادة صلاته وصحح إدراكه لإمامه.
1: نعم، في سؤاله الثاني يقول: أتأخر أحيانا في الاستيقاظ لصلاة الفجر بسبب غلبة النوم مع أنني أقوم بوضع المنبهات اللازمة، فهل علي إثم إذا كنت قد أخذت بالأسباب ثم لم أستيقظ؟
2: على الإنسان أن يتخذ الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، فإن أداء الصلاة في وقت الصلاة من الواجبات لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يستيقظ لأداء صلاة الفجر في وقتها أن ينام مبكرا، فالنوم المبكر من الأسباب التي تجعل الإنسان يتمكن من الاستيقاظ مبكرا بنشاط وصحة.
1: نعم، المستمعة أم خالد من الرياض تقول بأنها صلت العشاء جماعة مع الإمام في مصلى النساء مع وجود نساء أخريات، ولكن كل واحدة منهن صلت لوحدها مع الإمام جماعة ولم نصطف في صف واحد، فهل صلاتنا صحيحة؟
2: صلاتكم صحيحة، ولكنه ترك للأفضل، فأداء المرأة الصلاة في صف وحدها خلف الإمام جائز، وحديث لا صلاة لفذ خلف الصف إنما هو في الرجال خاصة، ويدل عليه ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا والغلام وخلفنا العجوز، في لفظ أم سليم، فدل هذا على أن صلاة المرأة في صف وحدها خلف الصف جائز لا حرج فيه، وأن صلاتها صحيحة، ولكن كون النساء يؤدين صلاة الجماعة بانتظام وبصف واحد أولى وأحسن، فإنه هو المعهود في عهد النبوة، ولأن النصوص النبوية قد رغبت في تصاف وتراص المصلين.
1: نعم، هذا المستمع يقول معالي الشيخ في سؤاله: إذا نسي الإنسان صلاة من الصلوات ولم يتذكرها إلا بعد دخول وقت الصلاة التالية، فهل يبدأ بالصلاة الفائتة أم يصلي الصلاة الحاضرة أولا؟
2: عندنا أحوال: الحال الأول إذا أقيمت الصلاة الحاضرة وعلى الإنسان فائتة فإنه يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة، فإذا فرغ منها قضى الفائتة. والحال الثاني إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا شيء قليل يكفي لصلاة واحدة، فإنه يبتدئ بصلاة الوقت التي يؤديها أداء ثم يصلي الصلاة الفائتة. في هذين الحالين يقدم الصلاة الحاضرة، وما عداهما يقدم الصلاة الفائتة لوجوب الترتيب الذي لا يسقط إلا لوجود عذر مانع كخوف فوت الوقت أو خوف فوت الجماعة.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن أدخل معه في التشهد الأخير أم أنتظر جماعة أخرى حتى أصلي معهم؟
2: بل الأفضل الدخول مع الإمام في التشهد الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله ما أدركتم يشمل ما لو لم يدرك المأموم أو المسبوق إلا التشهد الأخير، وهذا يختص بالجماعة الأولى التي تؤدي مع الإمام الراتب، فإن لها من الفضل والمكانة والأجر ما ليس للجماعات المتلاحقة بعد ذلك.
1: نعم، هذه إحدى الأخوات تقول في سؤالها: يكثر لديها السهو في الصلاة وأحيانا لا تدري هل صلت ثلاثا أو أربعا، فاعتادت الآن على أن تسجد للسهو في أكثر صلواتها وذلك من باب الاحتياط، فما حكم ذلك؟
2: لا يجوز للإنسان أن يسجد سجود السهو إلا إذا وجد أحد أسبابه، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. والذي نوصي به السائلة أن تسعى إلى ضبط صلاتها، وضبطها تتمكن منه بعدد من الإجراءات، منها أن ترتب ما تقرأه في صلاتها بحيث يكون ذلك دليلاً من أدلة ضبطها للصلاة، وهكذا مما يمكن أن يكون مؤدياً لضبط الصلاة أن ترفع صوتها لتسمع نفسها. ومن أسباب ضبط الصلاة أيضاً تأني المصلي في صلاته وعدم سرعته في الصلاة، ومن أسباب ضبط الصلاة أيضا أن يؤدي الإنسان الصلاة مع الجماعة. إذا كانت السائلة امرأة، إذا صلت الصلاة مع قريبتها في بيتها أو مع خادمتها كان ذلك من أسباب إحضار ذهنها في الصلاة، فإن الشيطان يبتعد من الجماعة.
1: نعم، هذه إحدى المستمعات تقول في سؤالها معالي الشيخ بأنها تضطر أحيانا في صلاة الفريضة إلى الحركة من أجل إسكات رضيعها الذي يبكي، فهل تؤثر هذه الحركة في صحة صلاتها؟
2: لا تؤثر هذه الحركة في صحة الصلاة، فإنها حركة يسيرة محتاج إليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك في صلاته بحركات يسيرة احتاج إليها، فقد كان يحمل بعض أصباطه في الصلاة ثم يضعهم عند سجوده، فمثل هذه الحركة لا تؤثر، خصوصا أنها حركة محتاج إليها.
1: نعم، هذا أحد المستمعين أرسل بسؤال طويل يقول فيه معالي الشيخ، وفي مختصر سؤاله بأنه يستخدم دائما لفظة ساحر ليصف فيها العمل الجميل إذا قام به أحد أصدقائه وأتقنه، يقول له يا ساحر وعملك هذا سحر، من باب إبداء الإعجاب بهذا العمل، فهل يصح هذا الوصف؟
2: يحسن بالإنسان أن يجتنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها ما يخالف ما جاء في الشرع، وكذلك الألفاظ التي قد تؤدي إلى استسهال الناس بالمعصية والمنكر يحسن اجتنابها. فمن المعلوم أن السحر من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، فإذا ترددت هذه الكلمة على النفس فإنها قد تستسهل ما يسمى بهذا الاسم. ثم إن هذه اللفظة قد يفهم منها بعض الناس خلاف مراد قائلها، فإن هذه اللفظة قد تطلق على العمل الخفي الذي لا يدرك معناه أو سره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. ولذلك فالوصية اجتناب هذا اللفظ إبعادا لإهامه وترفعا باللسان عن ذكر ما هو معصية وذنب، ولوجود التردد في هذا اللفظ بين المعنى الممنوع والمعنى المباح.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال من إحدى المستمعات تستفسر فيه عن حكم السفر مع السائق الخاص بالسيارة خاصة بين المدن القريبة.
2: جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع المرأة من السفر بلا محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، كما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن شأن المؤمنة أن تمتثل لأمر الله وأمر رسوله، كما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفوات بعض ما تطلبه النفس في مقابل حصول الإنسان على رضا الله لا شك أن العاقل صاحب الديانة يقدم تحصيل مرضات الله على ما قابله وضاده. ويخشى الإنسان من معنى آخر، وهو انفراد السائق بالمرأة وحدهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لكان الشيطان ثالثهما. وكون المرأة تقول إني واثقة من نفسي وإني آمنة في هذا الباب، فنقول لها الامتثال لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، وهو الذي تحصل به مرضاة رب العزة والجلال. بارك الله فيكم وأشكرك على حسن عرضك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق من يرتب هذه اللقاءات ويهيئها لبثها، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله لعموم المسلمين أن يوفقوا للتوحيد والسنة والطاعة، وأن يكونوا ممن صلحت أحوالهم وأغناهم الله عن الاحتياج لغيرهم، كما أسأله أن يصلح ذراريهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر موصول لزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير على طيب الاستماع. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عن. متفق عليه. قوله ينظر المعسر يمهر المديون الفقير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جبلت نفوس الطيبين على حب من أحسن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا من الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أيها الأحبة، إنها وصايا ربانية ونبوية في العناية الفائقة بعلاقة الولد بوالديه، تلك العلاقة التي لا يكون البر فيها سدادا لما قدماه من الإحسان للولد، لأن هذا أمر متعذر، بل هو وفاء بشيء يسير مما قدماه من الرعاية له في صغره والمساندة له في كبره. ولذا وجب على الولد أن يقيم علاقته بوالديه على البر والإحسان، فيقدم كل خير لهما بالقول والفعل، ويعاملهما بلطف ورفق دائمين، فيحسن الخطاب بين أيديهما بأدب جم، متجنبا التأفف وكل لفظ أو أسلوب فيه نهر ولو كان بحرف واحد. لذا قال الله سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو مع هذا كله يخفض جناح الذل لهما مهما بلغ من جاه أو علم أو مال، مضمنا كلامه دعوات طيبات تشملهما بالرحمة من الرحيم الرحمن، مستذكرا ضعف صغره حينما كان في حال القوة يلفانه بالرحمة والحنان. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسس علاقة الولد بوالديه الطاعة في المعروف، فيستجيب لأوامرهما في غير معصية الخالق، ويقدم رغبتهما على رغبات النفس قدر الإمكان، ويلتزم بخدمتهما بكل ما يستطيع، وينفق عليهما عند حاجتهما، خاصة في مرحلة الكبر والضعف التي أكد عليها القرآن الكريم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. أما إكرام الوالدين فهو من شيم الكرام.

0: الأوفياء الراغبين في الأجور والدرجات العلى من العزيز الغفور، ومن ذلك حسن استقبالهما وتقبل رأسيهما ومناداتهما بأحسن الكنى والألقاب، وتقديم ما يسرهما من الضيافة والهدايا، وحسن توديعهما، وإبداء ما يستطيع من البشاشة والفرح بالجلوس معهما والإنصات الفعال لحديثهما، وعدم الانشغال بأي شيء في حضرتهما ولو كان الانشغال بنوافر العبادات. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز أي أدلك قدم أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وعلاقة الولد بوالديه مع هدف الإحسان إليهما والبر بهما لأنهما يستحقان ذلك، إلا أن الهدف الأبقى هو إرضاء الله بإرضائهما والفوز بجنته ورضاه، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أضف إلى ذلك سلمك الله ما يلقاه البار بوالديه من الفلاح في الحياة والنجاة من كثير من الكروب، فبالبر تسعد النفوس وتنشرح الصدور، ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه بركة في صحته وماله وذريته. ولعلنا نتذكر النفر الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، فكان من أمرهم أن توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا. رواه البخاري. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرا، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الكرام والكريمات، والعلاقة بالوالدين لا تنقطع بالموت، بل حتى بعد الممات لهما حق على ولدهما بصلة أهل ودهما، كما أن مما يصل أجره إلى الوالدين بعد وفاتهما كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فاللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: جسر القلوب. جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.

أعمال الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح:
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم. تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرة يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صوتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة، فخرج وأزاح ستار الغرفة فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرة وقتها فقال: قم فقضه، يعني خلاص وقع عنك الشطر فقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر، وهو تعليم للناس كلهم أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه، وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم أخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس، يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة، حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده، هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال، أما المال فسيأتي ويذهب، ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة، في اليسر، وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف، وجعلنا ممن يستمعون إليها، وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
1: نعم
2: الشيخ محمد.
1: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
1: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذه سائلة تقول: ما حكم الشرع في نظركم في المراسلة بين الشباب والشابات، علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والغرام؟ أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة حول هذا السؤال.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المراسلة بين الشباب والشابات محرمة، لأنها ذريعة قريبة للفحشاء والمنكر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا، بل نهى عن قربان الزنا. فكل ما يكون سببا وذريعة للزنا ولو زنا القول واللسان فإنه حرام، فلا يحل للإنسان أو فلا يحل للفتيان والفتيات أن تكون بينهما مراسلة. ولكن من أراد أن يتزوج امرأة فليتقدم إلى أهلها بخطبتها ثم يتم الزواج على الوجه الشرعي. نعم.
2: بارك الله فيكم. السائلة التي رمزت لاسمها بأم أحمد تقول من الرياض، تقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلماء في المساجد؟
1: لا حرج أن تحضر المرأة إلى المساجد لاستماع المحاضرات والمواعظ والدروس العلمية، لأن هذا تحصيل للعلم ووسيلة إليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن يجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج باللباس الذي يكون ساترا بعيدا عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وكذلك بقية الصلوات وكذلك المحاضرات والمواعظ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إليها وهي متطيبة. نعم.
2: السائل حسن محمد من مكة يقول: إذا أردت أن أصلي سنة الوضوء فلم يسعني الوقت لخشية فوات الصلاة المكتوبة، فمتى أصليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: إذا أديت الصلاة المكتوبة بعد الوضوء بزمن قريب فإن ذلك يغني عن سنة الوضوء، لأن المقصود من سنة الوضوء أن يوقع الإنسان صلاة بعد الوضوء، وصلاة الفريضة تغني عن هذه السنة

0: له، مع العلم بأنني أحبه حبا شديدا وأرجو من فضيلة الشيخ إجابة جزاه الله خيرا.
1: الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه جميعا فيقول الله رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، وما أشبه ذلك. هذا هو الأفضل. وإن فضل أمه على أبيه فإنه لا يأتم بذلك، لأن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
0: السائل طارق حسان يقول في سؤاله الثاني: أقيم في مكة المكرمة، وحضرت والدتي في رمضان قبل الماضي وحجت معي على اعتبار أنها من أهل مكة، فهل حجتها صحيحة أم أنها فيها قصور؟
1: حجتها صحيحة، لكن ما دامت ليست من أهل مكة فإن الواجب عليها إذا كان حجها قرانا أو تمتعا أن تهدي هديا يذبح في مكة، تأكل منه وتهدي وتصدق، فإن لم تجد فإنها تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلها. نعم.
0: بارك الله فيكم. هناك من يؤدي فريضة الحج ثم يفعل بعض المعاصي أو الكبائر ثم يحج مرة أخرى، فهل حجته الأخيرة مقبولة؟ وبماذا تنصحون مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
1: حجته مقبولة إذا كانت قد استوفت شروط الصحة وانتفت الموانع منها، ولا تهدمها المعاصي التي تقع بعدها. ولكن يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه حتى يكون من المتقين الذين أعدت لهم جنات النعيم، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
0: هذا السائل يقول، أرسل بي سؤال طويل ملخص هذه الرسالة، والسائل رمز لاسمه بألف ألف حاء: واجهتني عدة مشاكل في حياتي مما جعلني أكره الحياة، فأنا أدعو على نفسي في كل وقت بالموت لأنني لم أرى حلا لمشاكلي، فهل علي إثم في ذلك؟ وبماذا تنصحونني مأجورين؟
1: نعم، عليك إثم في ذلك لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ولأن دعاءه على نفسه بالموت يعني عدم الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على قضاء الله وقدره واجب. وهو إذا مات هل سيسلم؟ لا ندري، قد ينتقل إلى عذاب والعياذ بالله. ثم إن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
0: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة الذي رمز لاسمه بجيم عين من جازان، يقول: ما الحكم في من يؤخر الصلاة عن وقتها ويصليها مع الفرض الآخر قضاء من غير عذر؟ أرجو منكم الإفادة.
1: الحكم بطلان صلاته وعدم صحتها، ولا تقبل منه، بقول الله تبارك وتعالى: لا، نعم، ولا تقبل منه، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بلا

0: عذر لم يعمل عملا صالحا. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يصلي الفريضة بعد خروج وقتها بلا عذر قد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وإني أقول لهذا الرجل: اتق الله في نفسك، لا تلحق نفسك الإثم، وربما يطبع على القلب والعياذ بالله بتراكم الذنوب عليه حتى لا يعرف حقا ولا يعرف باطلا. نسأل الله السلام والعافية.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: الكسب الحلال.
4: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
3: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وما قدروا الله، أي اليهود، حق قدره. الخطاب لليهود. قال بعض اليهود وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية، فغضب هذا اليهودي عالم من علمائهم فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن هو قول لبعض اليهود: وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عرف الله حق معرفته، إذ قالوا للنبي: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو التوراة الذي يقرؤونه هم، نورا وهدى للناس، أنزله لهداية الناس، تجعلونه قراطيس، يعني هم يكتبونه في دفاتر مقطعة لأجل هدف معين، يبدونها، قال الله سبحانه وتعالى: تجعلونه قراطيس، تبدونها وتخفون كثيرا. يبدون ما يحبون ويخفون ما لا يحبون من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. إذن يجعلون هذا الكتاب، يجعلونه قراطيس حتى يستطيعوا أن يخفوا بعضه ويعني يظهروا البعض، يجعلون بعضه في قراطيس هنا وهنا وهنا حتى يستطيعون إخفاء ما يريدون. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم في التوراة، ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه. قل الله، إذا لم يقولوا أن الله هو أنزل القرآن، فقل أنت يا محمد، قل الله، يعني قل الله أنزل هذا القرآن، إن لم يقولوا الله الذي أنزل القرآن. ثم ذرهم في خوضهم، أي في باطلهم يلعبون، فلا يضرونك. وهذا، أي القرآن، كتاب أنزلناه مبارك مصدق، مبارك لمن يعمل به، مصدق الذي بين يديه، بين يديه أي قبله من الكتب، ولتنذر أم القرى ومن حولها. القرى في القرآن الكريم أي المدن، أم المدن أي مكة ومن حولها، أي سائر الناس. والذين يؤمنون بالآخرة، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به، يؤمنون بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من العقاب في الآخرة. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ادعى النبوة ولم يجعله الله سبحانه وتعالى نبيا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، مثل مسيلمة ومثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان يتكلم بالإسلام وكان يكتب لرسول الله بعض الأحايين، فإذا أملى عليه عزيز الحكيم كتب غفور الرحيم، فيقول هذا وذاك سوى، هذا وذاك سوى. يقال أن فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله خلقا آخر عجب عبد الله بن سعد هذا، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال كذا أنزلت علي فاكتبها. فشك حينئذ فقال لأن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه كما أوحي إليه. قال الله سبحانه وتعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن قال سأنزل أي سأقول مثل ما أنزل الله مثل ما قال الله في القرآن، هذا لا أحد أظلم منه. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون المذكورون الذي فعلوا الأفاعيل التي ذكرها الله في غمرات الموت سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب، يقول لهم أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم، والنفس أخرجوا أنفسكم، النفس في القرآن لها معاني. المعنى الأول آدم، قال تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم. المعنى الثاني الأم، قال تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأمهاتهم خيرا، المراد عائشة. المعنى الثالث الجماعة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جماعتهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جماعتكم. المعنى الرابع النفس أي الإنسان، وكتبنا عليهم فيها أن النفس أي الإنسان بالنفس أي بالإنسان. المعنى الخامس النفس أي البعض، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. المعنى السادس النفس أي الروح، أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم أي أرواحكم. اليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون عذاب الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة وأنه أوحي إليك ولم يوحى إليك والاستهزاء، وكنتم عن آياته تستكبرون أي تتكبرون عن الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى. الله قال ولو ترى إذ الظالمون، إذا رأيت سترى أمرا فظيعا، هذا معنى ولو ترى إذ الظالمون يعني سترى أمرا عظيما فظيعا. ويقال لهم إذا بعثوا ولقد جئتمونا فرادا منفردين عن الأهل والمال والولد كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم أعطيناكم من الأموال والأولاد وراء ظهوركم في الدنيا، هل كان باختياركم؟ بغير اختياركم. ويقال لهم توبيخا وما نرى معكم شفعاءكم أي الأصنام التي كنتم تعبدونها وتدعون أنها بزعمكم أنها تنفعكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني في استحقاق عبادتكم، يعني يستحقون العبادة منكم شركاء لله، أنهم فيكم شركاء يعني شركاء لله في العبادة، لقد تقطع بينكم يعني وصلكم، تشتت يعني وصلكم بينكم تقطع، والقراءة الثانية لقد تقطع بينكم، البين أي الوصل، والمعنى واحد. وظل عنكم، ظل بمعنى ذهب، وظل عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من أن هذه الأصنام تشفع له، تشفع لكم، هل شفعت لكم؟ ذهبت، لم تشاهدونها في أشد الأوقات حاجة إليها. هذا يدل على بطلان الشرك.
3: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
2: إن الله فالق، أي خالق، الحب والنوى، خلق الحب فجعل منه النبات، وخلق النوى وجعل منه النخل، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي كالإنسان من الميت كالنطفة، يخرج الطائر الحي من البيضة الميت، ومخرج الميت من الحي، كذلك يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي، ويخرج البيضة الميتة من الطائر الحي. والحياة في القرآن الكريم لها معاني. المعنى الأول: نفخ الروح في الحيوان بالخلق الأول، قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنتم نطفا فنفخ فيها الروح، وهو الذي أحياكم، قل الله يحييكم. المعنى الثاني: إحياء الموتى بعد خروج الأرواح منهم، قال تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله، وقال تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني البعث. المعنى الثالث: الهدى، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، الحياة هنا بمعنى الهدى، لينذر من كان حيا، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. المعنى الرابع: البقاء، قال تعالى: ويستحيون نساءكم، الحياة هنا الإبقاء، ولكم في القصاص حياة، أي بقاء. المعنى الخامس: حياة الأرض بالنبات، قال تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم، يعني الخالق والمخرج هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة. دائما الله سبحانه وتعالى يعدد بعض النعم كأنه يقول لنا أن الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة، وليست الأصنام التي لم تفعل شيئا. فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الإيمان بالله، كيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالق الإصباح، فالق أي خالق، فالق الإصباح أي الصبح، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، يعني تسكن فيه الخلق من التعب، والشمس كذلك، وجعل الشمس والقمر، وجعل القمر حسبانا، يعني حسابا للأوقات، فالأوقات تحسب عن طريق الشمس والقمر. ذلك المذكور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، فهذا الحسبان لم يأتي عبثا. وهو الذي جعل لكم النجوم، الله سبحانه وتعالى يعدد النعم لأجل أن يقول الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في الأسفار، قد فصلنا، أي بينا الآيات، يعني الدلالات الدالة على قدرتنا، لقوم يعلمون، ليتدبرون. فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجوم، لأن ساكني البر وراكبي البحار إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بهذه النجوم. وهو الذي أنشأكم، أي خلقكم، من نفس واحدة آدم، فمستقر، منكم من يستقر في الرحم، ومستودع، مستودع منكم في الصلب بالنسبة للرجال، فمستقر في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال.
3: قد فصلنا الآيات الدالة على كمال قدرة الله لقوم يفقهون ما يقال لهم. فالذي يفقه كلام الله سبحانه وتعالى يدله على عبادة الله وحده. وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو المطر فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء. هل يدخل فيه الحديد؟ نقول نبات كل شيء ينبت، هذا معنى نبات كل شيء أي نبات كل شيء ينبت. قال فأخرجنا منه أي من النبات خضرا يعني شيئا أخضر، نخرج منه يعني من الشيء الأخضر نخرج منه حبا متراكبا، من هذا الأخضر النبات نخرج حبا متراكبا أي يركب بعضه بعض بعضا كسنابل الحنطة والشعير ونحو ذلك. ومن النخل من طلعها كذلك نخرج من النخل من طلعها أول ما يخرج منها الطلع قنوان دانية، القنوان يعني العرجين، قنوان دانية أي قريبة قريب بعضها بعضا. فالنخل القصار تكون لاصقة في الأرض فقنوانها قريبة بالأرض قنوان دانية. وجنات كذلك، ومن الجنات جعل الله سبحانه وتعالى قال وأخرجنا بهذا الماء جنات أي بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها، يعني ورقه يشتبه عليك، هذا مثل هذا الورق واحد، وغير متشابه في الثمر، هذا ثمره يختلف عن هذا. فالعنب الواحدة العنب يأتي منه ألوان ويأتي منه أشكال من حيث ومن حيث الأذواق والأشكال ونحو ذلك. انظروا إلى ثمره أول ما يبدو، وكذلك انظروا إلى ينعه يعني نضجه إذا نضج كيف يعود، فهذا إذا يعود كما كان يعود كما كان، فأنتم كذلك تعيشون في الحياة ثم تعودون. فكما أن النبات يكون كبيرا ويكون جميلا ثم يموت بعد ذلك، فكذلك أنتم، فالذي خلق هذه الأمور كذلك الله سبحانه وتعالى خلقكم وتموتون ويعيدكم، فالذي خلق هذه الأشياء وقادر على إعادتكم. إن في ذلكم المذكور لآيات أي دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث وغير البعث لقوم يؤمنون، خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات والدلالات في الإيمان بخلاف الكافر المستهزئ. وجعلوا لله شركاء الجن، المراد لعل الجن هنا أي الملائكة، وجعلوا لله شركاء، من هم؟ الجن. وخلقهم، خلق الله سبحانه وتعالى الجن، وخرقوا اخترقوا له بنين وبنات، فجعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا عزير كما قالت بعض اليهود ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني لم يذكروه من علم إنما ذكروه تكذيبا. سبحانه ننزهه عن الولد والبنات وتعالى عما يصفون بأن له ولدا ويشركون مع الله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى مبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق. قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، فكيف يأتي الولد من غير زوجة؟ وخلق كل شيء. ومن شأنه من شأن الله سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء، إن أراد شيئا خلقه، وهو بكل شيء عليم. ومنه هذا تهديد لمن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ينسب له الولد، يجعل له بنات، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهذا تهديد لأصحاب هذه المعتقدات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم. الله سبحانه وتعالى ربكم، هو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة، خالق كل شيء فاعبدوه. أما الأصنام فلم تخلق شيئا، اعبدوه أي وحدوه، وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ. ومن ذلك أنه يحفظكم، فالذي يحفظكم هو المستحق للعبادة، بخلاف الذي تحفظونه وهي الأصنام، هي لا تستحق العبادة. لا تدركه الأبصار، لا تدركه أي لا تحيط به، بالله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يعني يحيط بالأبصار علما، وهو اللطيف الرفيق بأوليائه الخبير بهم. قل يا محمد لهم: قد جاءكم بصائر أي حجج من ربكم في القرآن، فمن أبصر هذه الحجج فآمن فلنفسه، هذا الإبصار، لأن ثواب إبصاره له. ومن عمي عن هذه الآيات وعن هذه الحجج فيضل ويكون وبال هذا الضلال عليه. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب لأعمالكم، أنت يا محمد إنما أنت نذير ولست بحفيظ. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك كما بينا ما ذكرناه سابقا، نبين الآيات لأجل أن يعتبروا، وليقولوا الكفار في عاقبة الأمر، سيقولون لك يا محمد، وليقولوا درست، كفار مكة يقولون درست، أي درست كتب الماضين، كتب أهل الكتاب، وجئت تقول هذه، يعني تقولها عندنا، أنت درست كتب أهل الكتاب، هذا معنى وليقولوا درست. والقراءة الثانية: وليقولوا دارست، أي ذاكرت أهل الكتاب، فحفظت هذه القصص من أهل الكتاب. وقراءة أخرى: وليقولوا درست، يعني درست أي مضت وانمحت، هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد مضت.

0: لا معبود بحق إلا الله وأعرض عن المشركين. هذا يعني الإعراض ليس معناه ترك الدعوة، وإنما أعرض عن المشركين، عن استهزائهم ونحو ذلك. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلهم أمة واحدة كلهم على الإيمان. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا تجازيهم بأعمالهم يا محمد، وما أنت عليهم بوكيل، فلست مسلط عليهم تجبرهم على الإيمان. والوكيل في القرآن له معاني. المعنى الأول الحافظ، قال تعالى وكفى بربك وكيلا أي حفيظا، أمن يكون عليهم وكيلا أي حافظا. المعنى الثاني الوكيل بمعنى الرب، قال تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي ربا، فاتخذه وكيلا أي ربا. المعنى الثالث المسيطر والمسلط، قال تعالى وما أنت عليهم بوكيل أي بمسلط. أفأنت تكون عليه وكيلا أي مسلطة. المعنى الرابع الوكيل أي الشهيد، قال تعالى والله على كل شيء وكيل أي شهيد، والله على ما نقول وكيل أي شهيد. ولا تسبوا الذين يدعون أي يعبدون من دون الله أي الأصنام، فيسبوا الله عدوا يعني اعتداء وظلما، كان يسبون إله محمد فهذا سب لله سبحانه وتعالى، فيسبوا الله عدوا بغير علم أي جهلا منهم. فإذا رأيت أن الكلام معهم والسب لهم سيؤدي إلى سب لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تتوقف ولا تسب. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يعني كما زينا لهؤلاء ما عليهم ما هم عليه من الكفر، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر، فزينا لهذه الأمة والجماعة الخير ففعلوه، وزينا لجماعة أخرى الشر ففعلوه. ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون ليجازيهم على أعمالهم. وأقسموا أي كفار مكة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم في الحلف الأيمان، يقولون لئن جاءتهم آية مما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها، بهذه الآية. قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء، وأنت يا محمد إنما أنت نذير. يقول الله سبحانه وتعالى وما يشعركم وما يدريكم بإيمانهم إذا جاءت، يعني أن أنتم لا تدرون أنهم سيؤمنون إذا جاءت هذه الآية. وما يشعركم أنها إذا جاءت، لعلها أنها بمعنى لعل، لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، لما سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون. ونقلب نحول أفئدتهم يعني قلوبهم، نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمون الحق. وأبصارهم نحول أبصارهم عن الحق فلا يبصرون الحق فلا يؤمنون. كما لم يؤمنوا به يعني بما أنزل الله من الآيات، مثل ما لم يؤمنوا به أول مرة، نزلت آيات سابقة ومع ذلك لم يؤمنوا بها، كما لم يؤمنوا بها أول مرة. ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم أي ضلالهم، يعمهون أي يترددون متحيرين لا يعلمون الحق من الباطل، ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر، التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو

0: أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وطلبوا، فشهدت الملائكة لك يا محمد بالنبوة، وكلمهم الموتى، بعثنا لهم الموتى كما طلبوا فشهدوا لك يا محمد بالوحدانية، وحشرنا عليهم كل شيء. وحشرنا يعني جمعنا عليهم كل شيء، يعني لهم كل شيء قبلا، يعني فوجا بعد فوج، هذه معنى قبلا. والقراءة الثانية كل شيء قبلا يعني معاينة. فشهدوا لك هذه الأفواج بالنبوة ما كانوا ليؤمنوا، لن يؤمنوا، لما سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله إيمانهم فيؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون، يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء السابقين عدواً، كما جعلنا لك يا محمد هؤلاء أعداءك، شياطين الجن والإنس. الجن فيهم شياطين، فيهم كفرة، والإنس فيهم شياطين وفيهم كفرة، يوحي بعضهم، يوحي أي يوسوس، وذكرنا أن الوحي له معاني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. الزخرف يعني الزينة، بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة، يموهون الباطل، يزوينونه غرورا، يعني ليغروهم فيه، ليغروهم فيه. يقول مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، لأني إذا تعوذت من ذاك ذهب عني، وهذا يجرني إلى المعاصي عياناً. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء، يوحي بعضهم إلى بعض، لو شاء الله لم يفعلوا، فذرهم يعني دع الكفار وما يفترون، يفترونه من الكفر والاستهزاء بك. ولتصغى، الله سبحانه وتعالى يقول فذرهم وما يفترون، ذرهم ولتصغى يعني لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تميل القلوب بعد الزخرفة، يزخرف بعضهم بعضاً القول لأجل الغرور، ولأجل أن تصغى أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، يرضوا هذا القول وهذا الزخرف، وليقترفوا، يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب، هذا من باب التهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم في الآخرة. ذكروا سبباً في نزول هذه الآية، ولم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث، قالوا لما طلبوا من النبي أن يجعل بينهم وبينه حكما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحديث لا يصح. الله قال: قل يا محمد أفغير الله أبتغي، أطلب حكما أي قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل. إذن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أنزل، فهذا فيه رد على من يقول بالتفريق بين أنزل ونزل، فالآن عبر عن القرآن بأنزل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب أي التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون أنه منزل، والقراءة الأخرى أنه منزل من غير بالتخفيف، منزل من ربك بالحق، فآمنوا بالقرآن. فلا تكونن من الممترين أي الشاكين، يعني كن على يقين أن الكفار ليسوا على حق. وتمت كلمة ربك، والقراءة الأخرى وتمت كلمات ربك، بالأحكام والمواعيد ووعده ووعيده، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر وصدقا فيما وعد وأوعد، وعدلا فيما قضى وقدر، وعدلا فيما أمر ونهى، لا مبدل لكلماته بنقص أو تخلف، وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل. والكلمات في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الكلمات العشر التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بهن إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وذكرناها. المعنى الثاني، الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثالث، الكلمات أي القرآن، قال تعالى يؤمن بالله وكلماته أي القرآن. المعنى الرابع، كلمات الله بمعنى علم الله وعجائبه، قال تعالى قبل أن تنفد كلمات ربي ما نفدت كلمات الله. المعنى الخامس، وعده ووعيده، لا مبدل لكلماته أي لوعده ووعيده، وهو السميع العليم. المعنى السادس، لا إله إلا الله، قال وكلمة الله يعني لا إله إلا الله هي العليا. المعنى السابع، قول كن، قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يعني كن، صار عليه السلام بكلمة من عند الله وهي كن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطع يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعده، وإن تطع أكثر من في الأرض من الكفار يضلوك عن سبيل الله. سبيل الله أي دين الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون، إن هنا بمعنى ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمور كثيرة، ومن ذلك مجادلتهم كما سيأتي في الميتة، في الميتة، وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم أي عالم بمن يضل عن سبيله عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين، فيجازي الله سبحانه وتعالى كلا منهم بعمله في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فكلوا يا أيها الناس، يا أيها المؤمنين، سبب نزول هذه الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة قال المشركون للمؤمنين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم، يعني يريدون الميتة، الميتة قتلها الله، والذي تذبحه قتلته أنت، فأنت تترك ما قتله الله وتأكل مما قتلت أنت. قال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ليست المسألة من الذي قتله، وإلا الذي ذبحته والذي مات كله تحت مشيئة الله وقدرة الله، وإنما الشأن فيما ذكر اسم الله عليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي ذبح على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين، فاعملوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا، وأي شيء يقع لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: شيء من يعني من الحلال، يعني المعنى لا مانع لكم من أكل ما ذكر، وقد بين الله سبحانه وتعالى لكم المحرم أكله، وهذا ليس من المحرم أكله. وإن كثيرا ليضلون، يعني يضلون غيرهم. والقراءة الثانية وإن كثيرا ليضلون، يضل هو. والقراءة التي أمامنا ليضلون أي يضلون غيرهم، يضلون غيرهم، وهذا أبلغ، لأن كل مضل لغيره فهو ضال، وليس كل ضال مضلا لغيره. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني بما تهوى أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها، بغير علم يعتمدون عليه. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي المتجاوزين حدود الله وشرعه. وذروا، اتركوا ظاهر الإثم، يعني ظاهر الإثم، علانية الإثم، الإثم في العلانية، وباطنه يعني في السر. اترك الإثم في علانيتك وسرك، والإثم عموم الإثم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفونه، أي يكتسبونه في الدنيا. والإثم في القرآن له معاني. المعنى الأول المعاصي عموما، كما في الآية التي أمامنا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. المعنى الثاني المعصية دون الشرك، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعنى الثالث، والمعنى الثاني قريب من الأول، المعنى الثالث الإثم أي الكذب. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، أي الكذب، وأكلهم السحت، فيكذبون الإثم، قولهم الإثم بأن عزير ابن الله وأن يد الله مغلولة. المعنى الرابع للإثم، الإثم بمعنى الحرج والضيق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه، لا حرج عليه، وليس معناه يعني الإثم المعروف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بأن مات ولم يذكر اسم الله عليه، أو ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى. أما الذي ذبحه المسلم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، أو الذي ذبحه المسلم ولم يسمي عليه نسيانا فهو كذلك حلال على القول الراجح. وإنه أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق أي خروج عما أباح الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم أي الكفار، ليجادلوكم في قضايا كثيرة ومنها تحليل الميتة. وإن أطعتموهم، أطعتم المشركين في كل شيء، إنكم لمشركون مثلهم، إن أطعتموهم في كل شيء. أو من كان ميتا، لم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث، قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا، الميتا بالكفر، فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا، يعني الهدى الإيمان، نورا يمشي به، يمشي بهذا الإيمان، يمشي به في الناس، يتبصر به الحق من غيره. كمن مثله، يعني كمن هو في الظلمات، في ظلمات الكفر، ليس بخارج منها وهو الكافر. الجواب ليس هذا مثل، ليس الأول مثل الثاني، فالأول الميت الذي أحياه الله بالإيمان خير من الثاني الذي هو في ظلمات الكفر. كذلك يعني كما زين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الإيمان، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون زين لهم الكفر والمعاصي. وكذلك جعلنا، يعني وكما جعلنا فساق مكة أكابرها، الفساق هم الأكابر، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني جعلنا في كل قرية المجرمين هم الأكابر، ليمكروا فيها، يعني يصدوا عن الإيمان، وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم عليهم والعقوبة تقع عليهم، وما يشعرون أن المكر عليهم وأن الخسارة سترجع عليهم. وإذا جاءتهم، أي أهل مكة، وإذا جاءتهم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني من الرسالة، من الوحي، من الوحي، لأنهم قالوا أن محمد ليس بأهل، والوليد ابن المغيرة هو أكبر منه وأوفى منه وأكثر منه مالا. قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم، رد عليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى اختار محمدا، والأمر ليس إليكم يا كفار مكة، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، يعلم من هو الصالح ومن هو ليس بأهل للرسالة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سيصيب الذين أجرموا، بقولهم هذا عناد لله سبحانه وتعالى، يتدخل يعني تدخلوا في يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار أي ذل، ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني صغار من عند الله، صغار عند الله يعني ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني من عند الله، وكذلك يصيبهم عذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه، أي هدايته، يشرح صدره للإسلام، بأن يقذف في قلبه نورا فيشرح، أي ينفتح، فينفتح له قلبه ويقبله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح، يعني يفتح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، إذا أراد الله أن يضل أحدا يجعل صدره ضيقا، ضيقا، والقراءة الثانية يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وهنا قراءة حرجا، والمعنى واحد، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني وصف مبالغة، هذه شديد الضيق، الحرج يعني شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، فالذي يصعد في السماء يقل تنفسه فيضيق عليه، يذهب الأكسجين، يقل الأكسجين، وهذا إعجاز علمي واضح جدا، كأنما يصعد في السماء، مثل الذي يصعد في السماء فإنه يضيق، ويعني يضيق تنفسه ويقع في حرج، كأنما يصعد في السماء. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك يجعل الله الرجس على الذين، كذلك يعني هذا الجعل، يجعل الله الرجس، أي الشيطان يسلطه على الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، والرجس كذلك العذاب، فيجعل الله سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون الشيطان يسلط عليهم الشياطين، ويعدهم يوم القيامة بالعذاب. الله سبحانه وتعالى قال: كأنما يصعد في السماء، والسماء في القرآن على معاني، المعنى الأول السماء المعروفة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المعنى الثاني السماء أي السحاب، قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. المراد السحاب وليس السماء المعروفة. المعنى الثالث السماء أي المطر، قال تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل المطر عليكم مدرارا. المعنى الرابع السماء سقف البيت، قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى سقف البيت. المعنى الخامس سقف الجنة وسقف النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي قصة أهل الجنة وقصة أهل النار المراد السماء والأرض، أي السماء بمعنى سقف الجنة والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا الذي أنت عليه يا محمد وهو الإسلام صراط ربك، أي طريق ربك، مستقيما لا عوج فيه. قد فصلنا الآيات، فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون، لأن القوم الذين يتذكرون هم المنتفعون بهذه الآيات. لهم دار السلام، دار السلام وهي الجنة، وسميت بدار السلام دار سلامة، فسلامتها لا تنقطع. عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم أي مضمونة لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهو وليهم يعني متولي إيصال المنافع لهم ودفع المضار عنهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم في الدنيا. ويوم يحشرهم، يحشرهم الله سبحانه وتعالى يحشر الخلق، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يعني ويقال لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم، أغويتم الإنس. وقال أولياؤهم يعني الذين أطاعوا الجن، وقال أولياؤهم من الإنس يعني من الإنس الذين أطاعوا الجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض. انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات، وانتفع الجن بطاعة الإنس لهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو النار، هذا تحسر منهم. قال الله سبحانه وتعالى: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو النار، وهذا تحسر منهم، يقولون هذا تحسر. قال الله سبحانه وتعالى، قالت الملائكة: قال النار مثواكم، أي مأواكم، خالدين فيها إذا دخلوا فيها إلا ما شاء الله. من الأوقات اللي يخرجون فيها لشرب الحميم، فإنهم يخرجون من النار إلى مكان يشربون منه الحميم ثم يرجعون. قال الله سبحانه وتعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إن ربك حكيم في صنعه، عليم بخلقه. وكذلك كما متعنا عصاة الجن والإنس بعضهم ببعض، نولي بعض الظالمين بعضا، يعني بعضهم على بعض، نسلط بعضهم على بعض بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم في الدنيا وخروجهم عن أمر الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ فهذا دليل على أن الرسل، هناك رسل للجن كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم فيبلغونكم كلام الله سبحانه وتعالى، يقصون عليكم، يبلغونكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، يعني أن قد بلغنا هؤلاء الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا، فيستحقون عذاب الله سبحانه وتعالى. ذلك أي إرسال الرسل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، قال ذلك أن لم يكن ربك، يعني لأن هنا بمعنى لأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها. لا يمكن أن يهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القرى بظلم وأهلها غافلون، أي غافلون لم يرسل إليهم رسول يبين لهم. فالله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما وأهلها غافلون، أي لم يرسل لهم رسولا يبين لهم الحق من الباطل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري. وعن زيد بن ثابت عن أنس أن زيد

0: أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري. اجدح لي أمر من الجدح، وهو الخلط، أيخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
1: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
1: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
1: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق
1: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: الحياة أخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، ونرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. ننقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
0: الحياة أخلاق.
2: مستمعينا الكرام، لا زال الحديث معنا في هذا البرنامج الحياة أخلاق عن السلوكيات الخاطئة، وكيف نصحح هذه السلوكيات وننتقل بها من السلبية إلى الإيجابية. اليوم نتحدث عن مشكلة سلوكية قد تهدد كثير من الناس وخاصة الشباب. اليوم نتكلم عن التعصب الرياضي. الرياضة هي أحد أرقى الأنشطة في المجتمع حاليا، التي تجمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وأعمارهم، تعزز فيهم القيم التنافس الشريف، قيم التعاون، قيم العمل الجماعي. ومع ذلك فإن ظاهرة التعصب الرياضي تعد من السلوكيات السلبية التي تفسد جمال الرياضة وتؤدي إلى خلافات وصراعات تهدد الروح الرياضية، بل وتضر بالمجتمع الرياضي والمجتمع ككل. اليوم نتحدث عن التعصب الرياضي، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في برنامج الحياة أخلاق، سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
3: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء.
2: اليوم نتكلم عن موضوع حساس جدا، في كثير من الناس يعني ينظرون إلى هذا الموضوع على أنه موضوع يتعدى كونه رياضي إلى كونه أصبح الآن قضية اجتماعية كبيرة، قضية التعصب الرياضي. بداية دعنا نعرف هذا المفهوم، مفهوم التعصب الرياضي.
3: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. التعصب الرياضي هو يعتبر حالة من المبالغة في الولاء مثلا لفريق معين أو نادي رياضي معين، وهذا الغلو أو هذه المبالغة أو حتى هذا التطرف في هذه الشكل من أشكال السلوك دائما ما تكون مصحوبة بتصرفات قد تصل إلى العنف والعدوان تجاه الأندية المنافسة وجماهيرها، قد يدعو أيضا إلى استخدام ألفاظ سيئة، إلى أيضا العداوات، وأيضا يتجاوز هذا التعصب حدود التشجيع مثلا المصحوب بالحماس وأيضا التحدي وغيرها، ويصبح سلوكا سلبيا على الفرد والمجتمع لأنه أخذ نمطا وطريقة غير جيدة وغير مقبولة.
2: طيب الدكتور، لو جينا نتحدث أو نحلل، دعنا نحلل الشخصيات المتعصبة، يعني ما هي هذه النوعيات من الشخصيات؟
3: الشخصيات متعددة، لكن أبرزها هنالك شخصيات تربط الميول الرياضي بالانفعال، يعني إذا فاز الفريق تجد أنه يبالغ حتى في الاحتفال بالفرح، وإذا انهزم الفريق يبالغ في اللجوء للحزن وغيره. يعني أنا أذكر من القصص ولا أعلم يعني صدق صاحب القصة، يقول أنه في أحد الأشخاص المعروفين يعني كما كان اجتماعية يشجع أحد الأندية، إذا فاز الفريق لابد تلك الليلة أن يكون هنالك عشاء واليوم الثاني غداء في مقر العمل، معروف يعني مباشرة. لكن المصيبة إذا هزم هذا النادي، يصاب بالحمى، يمرض ويصاب بالحمى، وأكد لهذا الرجل أن هذه المعلومة صحيحة، أن هذا الرجل يصاب بالحمى ويدخل في نوع من الضيق ومن الاكتئاب ومن الحزن والصراخ إذن هذه شخصية انفعالية، يتميز بارتفاع مستوى الانفعالية والاندفاعية، يكون لديه انفعال واندفاع، يستخدم ألفاظ، يرفع الصوت، تجد ملامح الوجه محمر، ينظر، تتسع حدقة العين، ربما يعني يقوم بأي شيء فيه اندفاع أو يعني انفعال. هذه الشخصية الانفعالية. من الشخصيات المتعصبة رياضيا الشخصية العدوانية، هذا ليس فقط يعني انفعالي واندفاع، إنما قد يرتكب عدوانية ويقوم بالتكسير أو بالإيذاء وغيره. أذكر يعني أحد الأشخاص يقول أنه يعني المباراة الفريق كل يومين ثلاثة يغيرون الشاشة ولا يغيرون الريموت، إذا سجل هدف في فريقه يبدأ يعني إما يكسر الشاشة أو نفس الريموت الكنترول اللي يتحكم فيه في الشاشة يقوم برميه وينكسر. فهذا الشخص عدواني، حتى أنه ممكن يعني يأذي الآخرين أو يتهجم عليهم، أو حتى يصل إلى درجة أن يتعدى على مقر النادي الآخر، يقوم مثلا بالتكسير أو بالتخريب أو غيرها كنوع من التعبير عن مثلا الحقد أو عدم يعني الفرحة أو القبول أنه انتصر على فريقه. هذه شخصية عدوانية. في شخصية أيضا يسمونها الشخصية المتحيزة، هذه تميل إلى التحيز للرأي ويرفضون الآراء الأخرى، هو يرى أن فريقه أفضل فريق ولا يقبل أن تقول أن هنالك فريق آخر أفضل منه. هو متحيز للاعب معين في فريقه، يقول أن هذا اللاعب أفضل، ربما هنالك لاعب آخر في فريق آخر أفضل من هذا اللاعب، لكن هو متحيز من باب التعصب، فهي شخصية متحيزة سواء للاعب أو للنادي أو للفريق أو حتى للنتائج، وهذا التحيز يقوده إلى أنه يقصي تماما كل المواهب وكل الأندية الأخرى لأنه متحيز لهذا الرأي الذي يوصله. فهذا قد تكون يعني بعض الشخصيات المتعصبة رياضيا.
2: طيب لو تكلمنا عن التعصب كبذرة التعصب، أحيانا بعض الأسر تجد مثلا الأب أو الأخ الأكبر أو مثلا الكبير في هذه الأسرة يشجع بتعصب ويجعل هذا التعصب للنادي يعني حتى يدخل في الألوان والملابس والهدايا والأعياد والأفراح والأتراح، كل شيء يدخل فيها. فهل فعلا هناك علاقة بين الأسرة وبين التعصب الرياضي؟
3: والله يا أستاذ محمد، هذا السؤال وأنت تسأل يأتي يعني أمام عيني، وأنت أثناء طرح السؤال وأنا أتذكر شاب أو حتى نقول أنه في المرحلة المتوسطة، يمكن في أول متوسط أو ثاني متوسط، يعاني من التأتأة. فأنا جلست معه بصفة شخصية، ما هو السبب في التأتأة؟ هو يشجع نادي لكن بقية أفراد الأسرة يشجعون ناديا آخر.
2: عجيب.
3: يعني هو يشجع نادي مختلف تماما عن بقية أفراد الأسرة، حينما يهزم النادي الذي يشجعه هذا الطفل تبدأ الأسرة، الأب والأم والإخوة والأخوات يبدأون في التحقير، في العبارات، في السخرية،
2: تنمر
3: بشكل كبير جدا، فهو لا يجد الكلمة حتى يرد. الذي يتكلم منه الأب، الأم، الأخ الأكبر، الأخت الكبرى، فبدأ يواجه الجميع. فيقول كنت أعاني من هذا الأمر وأذهب إلى فراشي وأبدأ في البكاء، حتى أنه وصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع الكلام، ووصل به الأمر أن يعني أصيب بالتأتأة. إذن هذا تشجيع مفرط، وهذه أحد الأمور السيئة جدا، أن يكون في الأسرة تشجيع مفرط وتشجيع الأبناء على فريق معين بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى التعصب. أنا صراحة عندي ملاحظة
4: يعني للآباء الذين يحضرون أطفالهم إلى المدرجات وينمي فيه التعصب. لا يمنع أن تحضر ابنك إلى المدرجات، لكن لابد أن تفهم هذا الابن أو هذه البنت أن هذا فريقنا المفضل ونريد تشجيعه حتى يفوز، لكن إذا هزم سيأتي يوم من الأيام وينتصر مثل الفرق الأخرى، يعني تفوز مرة تخسر مرة تنتصر تهزم، ليس دائما الانتصار مستمر ولا الخسارة مستمرة، سيأتي يوم من الأيام. لذلك لابد أننا نشجع الأبناء إلى هذا الأمر. أيضا قد يكون هنالك نموذج سلبي داخل الأسرة، يمكن اللي أنا ذكرت لك في بداية يعني هذه الفقرة أنه هذا الأب كان نموذج سيء للتشجيع، هو ليس فقط يشجع الفريق الذي يختلف عن فريق ابنه، لكن أيضا هو نموذج سيء في التعصب، فبدأ يستخدم كلمات وعبارات. لما يكون الأب أو يكون أحد أفراد الأسرة يبدأ في الصراخ والضرب وغيرها، وهو هذا الطفل يرى أنه قدوة ويرى هذا السلوك السلبي وهذا النموذج كيف يعني ينهار أخلاقيا ويتلفظ ويذكر كلمات يشبه بالحيوانات يحقر يسب ويلعن، يرى أن القدوة تأثر في السلوك بسبب هذا النادي أو هذا الفريق. إذن هذه نموذج سلبي.
2: نعم صحيح.
4: بالإضافة إلى أن التنافس بين أفراد الأسرة في أندية معينة لا يمنع أن يكون هنالك تنافس، لكن حينما يصل الأمر إلى التحقير والسب والشتم وأيضا أنه يصل إلى عين الشخص، يعني فقط أنه ليس يتكلم عن نادي، أنه أنت فريقك أنتم كذا وكذا وكذا، ويبدأ يشبه بحيوانات ويشبه بعبارات
2: ما تفهمون أغبياء مدري
4: إيش، يعني مثل هذه العبارات ينقلها بين أفراد الأسرة فتصبح التنافس سيء وكلمات تنتشر بين أفراد الأسرة بسبب يعني هذا التعصب الرياضي. فهذه قد تكون أشهر العلاقات الأسرية فيما يتعلق بالتعصب الرياضي.
2: والله أخبرني أحد الزملاء أن شخص لا يدخل بعض الفواكه بسبب اللون، ولا يعني يلبس بعض الملابس بسبب الألوان، وأيضا أخبرني أحد الزملاء أيضا أنه تسبب مشكلة كبيرة جدا بينه وبين ابنته الكبرى بسبب فستان لبسته بسبب اللون. فهذا يعني الوصول إلى هذا الحد من التعصب الرياضي يعني سلوك ليس فقط سلبي، لكن سلبي جدا، يعني يصل إلى مرحلة القطيعة، يصل إلى مرحلة الضرب، يصل إلى مرحلة السب والشتم. فانتقل هذا السلوك الشائن من الملاعب والروح الرياضية والتنافس الشريف وكذا إلى مرحلة قطيعة وسب وشتم وعقوق والدين وإلى غيرها من السلوكيات التي لا يحسن لا يعني نستطيع أن نتكلم عنها بشكل نفيه حقها صراحة.
4: لي تعليق بسيط أستاذ محمد.
2: نعم.
4: فقط يعني نقول لمثل هذه الشخصيات إذا كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. إذا كان هذا الرجل أو هذا الشخص تصل به عملية التعصب أنه حتى يحرم أفراد الأسرة من فواكه معينة أو ألوان معينة لأنه ضد الفريق الذي يقوم بتشجيعه، فهذا لابد أن يعرض عقله على الأطباء.
2: نعم والله فعلا، نسأل الله السلامة. نستأذنك في فاصل وبعده نعود نستكمل إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل الحديث في برنامجكم الحياة أخلاق حول سلوك التعصب الرياضي، فابقوا معنا.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
0: الحياة أخلاق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. لا زال الحديث حول التعصب الرياضي، ونجدد الترحيب بضيفنا الدائم في برنامج الحياة أخلاق سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: بارك الله فيكم، نسأل أن ينفع بهذا اللقاء.
2: لا زال الحديث حول مشكلة وسلوك التعصب الرياضي. ذكرنا بعض المشكلات التي قد تظهر من التعصب الرياضي ويتسبب فيها التعصب الرياضي، لكن ودي أن تتحدث لي عن بعض المشكلات التي تظهر بعد التعصب الرياضي. يعني هل يتسبب التعصب الرياضي في ظهور مشكلات حقيقية، سواء داخل المجتمع، سواء داخل الأسرة، سواء في صحة الإنسان، في نفسيته؟
4: لا شك التعصب الرياضي كما ذكرنا في الأول هو حالة، حالة يلجأ إليها البعض للتعبير، لكن هذه الحالة خرجت عن الحدود المعقولة، وصلت إلى مرحلة المبالغة أو التطرف أو الغلو أو غيرها. لذلك حينما تتجاوز الحدود لابد أن يكون معها تظهر مشكلات. من هذه المشكلات أن تظهر ما يسمى بالمشكلات النفسية، يظهر القلق والتوتر قبل وأثناء المباراة، يعني تجده أثناء المباراة قبل المباراة، يعني مثلا يقول والله المباراة الساعة مثلا 8 أو الساعة 9 في الليل، فيبدأ من الصباح الباكر وهو يعيش في توتر، يعيش في قلق. فهذا التوتر ربما لا يجعله يأكل أو يشرب جيدا أو لا ينام حتى جيدا أو حتى لا يؤدي عمله جيدا. إذن هنالك قلق وتوتر لأنه وصل إلى مرحلة من المبالغة في التعصب الرياضي أو التشجيع لهذا الفريق، بالإضافة إلى ظهور بعض المشكلات النفسية مثل الاكتئاب أو الحزن أو غيرها، وخاصة بعد الهزائم أو بعد أن يخسر الفريق الذي يقوم بتشجيعه، أو يظهر بعض سلوكيات العنف المتعلقة بالتصرفات عنيفة تجاه الآخرين أو تجاه النفس. البعض منهم يحرم نفسه من الأكل، أو تجده مثلا يمزق الملابس، أو تجده مثلا
2: يكسر التلفاز،
4: أو يكسر التلفاز ربما يتأذى أو شيء من هذا القبيل. إذن هذه نتيجة تعصب لأنك خرجت عن الحدود المعقولة. لا يمنع أن تهتم بالفريق لكن لا تصل إلى كلمة التعصب. التعصب إذن خرجت عن الحالة العادية. هذه كمشكلات نفسية. أيضا قد تظهر بعض المشكلات، ويمكن الإعلام تكلم عنها في عدة مواقف، وكنا نسمع قصص، وكنا نرى أيضا بعض اللاعبين يزورون بعض الأشخاص الذين يصابون مثلا بأمراض في القلب والأوعية الدموية، ويصاب مثلا بالإغماء وغيرهم في المدرجات، لأنه مثلا أضاع ضربة جزاء أو أضاع هدف أو انهزم الفريق. يذكرون الإخوة الذين يعملون مثلا في الملاعب أنهم قد يكون بعض الحين يحملون بعض الأشخاص ويغمى عليهم بشكل كامل أن فريقه هزم، أو يدخل في حالة من البكاء الهستيري. هذه كلها أمور قد تؤثر عليه من الناحية الصحية. أيضا مشاكل النوم قد يتأثر بسبب يعني هذا الأمر، أنه لا ينام طوال الليل أو يبقى في حسرة وفي ندم وفي بكاء وعدم تقبل يعني هذا الأمر حتى يعني ساعات متأخرة من الليل، مما يسبب إرهاق للجسد ومشاكل في النوم. بالإضافة إلى أن قد يكون هنالك أيضا ظهور بعض المشكلات الاجتماعية، ما دام أنه التعصب الرياضي والأنشطة الرياضية أو المباريات أو الأندية هو يعتبر من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية، إذن فيها أفراد من المجتمع كثير جدا باختلاف يعني الثقافات واختلاف الميول. هنا قد تظهر تدهور العلاقات الاجتماعية، وكم من صديق وقريب وزميل كان وحصلت عداوة بينه وبين أحد الأشخاص بسبب كلمة أو تصرف أو لمز أو سخرية أو شيء معين بسبب هذا النادي، أنه والله لمزوا بكلمة أو يعني ذكر أنه والله أنتوا النادي الفلاني فيكم كذا وكذا، وهذا رد عليه برد غير جيد، ثم بدأت بينهم العداوة وافترقوا بسبب هذا التعصب الرياضي، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية.
2: نعم، حتى في أحيانا في العمل يأتي مثلا اثنين من الزملاء يتكلمون عن المباراة التي حصلت أمس، وهذا يلقي كلمة والآخر يلقي كلمة، أنت في الأخير أنت بنت الرجال، أنت مدري إيش، أنت تصل إلى مرحلة عدائية كبيرة، يعني تقاطعوا بسبب هذه.
4: نعم، هو يعني تصدر من بعض العبارات والكلمات لأنه في حالة عصبية. نعم، والآن وصل إلى مرحلة تعصب.
2: نعم، تعصب. نعم، أحيانا بعض المشكلات حتى أعمال الشغب في الملاعب مثلا وكمشكلات أمنية.
4: أكيد لا شك، إذا كان المدرجات المليئة بهؤلاء الأشخاص باختلاف الثقافة واختلاف النضج العقلي
2: والأعمار
4: ويبدأ في الصراخ، أو لأن الفريق هزم مثلا، أو يريد التعبير بالفرحة بشكل غير جيد، هنا يبدأ عبء آخر على الجهات الأمنية والجهات التي تقوم بحماية الناس من الإيذاء أو غيرها. بالإضافة إلى أن الملاعب مثلا إذا كان هنالك ملاعب كبيرة جدا، عملية الدخول والخروج يعني أكوام بشرية تخرج دفعة واحدة وتدخل دفعة واحدة، لابد أن يكون هنالك متابعة أمنية وحذر أمني إذا كان هنالك أعمال شغب أو غيرها، لأنها تنتشر في المباريات التي يكون فيها تنافس قوي أو فيها أندية كبيرة جدا ومشهورة على يعني مستوى الدولة أو مستوى العالم، وهنا تبدأ يعني عملية المنافسة، فتبدأ هنالك الإيذاء أو تكسير بعض الممتلكات أو تكسير بعض الأشياء الخاصة بجزئيات الملعب، مما يجعل قد تحدث أيضا بعض الإصابات البدنية لرجال الأمن وغيرها، كل هذه بسبب التعصب الخارج عن الحدود التي يعني يقبلها العقل.
2: طيب الدكتور، يعني أحيانا نرى في المدارس يعني بعض السلوكيات الخاطئة من التحيز أو التعصب لفريق ضد فريق، أو نرى مجموعتين كل فريق يتعصب لفريقه، فما هو دور المدرسة تحديدا لأنها كبيئة تربوية تعليمية، ودور أيضا الإعلام في مواجهة هذه المشاكل؟
4: أولا المدرسة قد يكون بالتحديد إلى معلمين التربية البدنية في أو معلمات التربية البدنية في المدارس البنية والبنات، مهم جدا أن يكون لديهم الوعي الكامل بعملية أن المنافسة التي تتم داخل المدارس هي منافسة الهدف منها تحريك الجسد والبناء العضلي والبدني، وأيضا الترويح عن النفس، وأن يكون هنالك منافسة، لكن لا نربط تلك المنافسة بالأندية، يعني نقول والله هذا الفريق سوف يلبس اللون الفلاني لأنه نادي كذا، وهذا الفريق يلبس اللون الفلاني لأنه، نجعلها المنافسة كألوان وليس نجعلها كمسميات أندية، حتى لا نزرع فيهم موضوع التعصب الرياضي، بالإضافة إلى أن يكون هنالك بعض العبارات عن التسامح، بعض العبارات عن أيضا عدم التعصب الرياضي بقبول الهزيمة باحترام المنافس، وهذه تتم من خلال الإذاعة المدرسية، من خلال المباريات في الدوري المدرسي، من خلال معلم التربية البدنية، من خلال بعض الأنشطة التي تقام، بالإضافة إلى أن يكون هنالك تشجيع للحوار، كيف يمكن أن لاثنين من فريقين مختلفين أن يتحاوروا ما بينهم كنموذج، وأيضا التأكيد على القيم الإسلامية كالتسامح والاحترام، البعد عن العنف، البعد عن الألفاظ التي قد تكون كل فريق له احترامه وتقديره، إذا هزم اليوم غدا سيفوز وهكذا، حتى يكون يعني هنالك دور لهذه المدرسة.
2: طيب الإعلام، الإعلام له جانب كبير جدا، نعلم أن هناك قنوات رياضية كبيرة، نعلم أن هناك مثلا مجموعات في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، هذه استديوهات التحليل، الأمور هذه كلها هل لها دور في مواجهة هذه المشكلة؟
4: الإعلام قد يكون الدور الرئيسي هو إظهار هذه الاحتفالية أو هذه المباراة أو هذه المنافسة بشكلها الصحيح الواضح، حتى تنقل لمن لم يستطيع الحضور إلى مكان المباراة أو غيرها، أيضا ينقل الأحداث سواء بالتعليق أو بغير التعليق أو يعني ما يتم من تحليل قبل وأثناء وبعد المباراة. الوصية التي للإعلام أن يظهر الأمور على حقيقتها، وأن لا يميل إلى حساب فريق دون الفريق الآخر، وأن يكون عقلانيا حتى في استقطاب المحللين الذين يقوم بالتحليل، ويكون أثناء التحليل أن يكون هنالك زرع بعض القيم توجيه، لأن أنت الآن جميع الأنظار تتجه إليك في مثلا شاشات التلفاز ينظرون إلى المتحدثين، حينما يكون المتحدث لا يحمل قيم، لا يحمل مثل، لا يكون لديه مبدأ التسامح، ولا يكون لديه مبدأ العفو، ولا يكون لديه مبدأ قبول المنافس، وأيضا أنه إذا فاز يحتفل بعقلانية وإذا هزم لا يؤذي الآخرين، تنقل مثل هذه الأمور، وأيضا في التحليلات لا يتجه مسار الإعلام إلى أن يكون هنالك تأليب لرأي معين أو فئة معينة أو نادي معين أو لون معين، إنما هي عملية تنافس رياضي الهدف منها الترويح وإظهار المنافسة والقوة والتحدي، وأيضا لممارسة الأنشطة الترفيهية بشكل يعني مرتب ومنظم.
2: حتى رأينا دكتور عبد العزيز يعني بعض اللاعبين من فريق مثلا يتعشون مع الفريق الآخر بعد المباراة، يعني بكل روح رياضية، بكل احترام، بكل تقدير، يعني مباراة كانت تنافس شريف، تنافس حسن، تنافس جميل، بعده بعد المباراة خلاص يعني أصبحوا هم أصدقاء وأصحاب وإخوان، تعشوا مع بعض، جلسوا مع بعض، شربوا الشاي، شربوا القهوة. وبعض المتعصبين في الملاعب يعني يغمى عليه،
4: صحيح،
2: وهؤلاء لا، بالعكس، يعني نقلوا الصورة الحقيقية للاعبين وما يقدمون من صورة حسنة في موضوع الأخوة والصداقة والتنافس الشريف. هذا مما يجب على وسائل الإعلام بشكل عام يعني إظهاره للناس، حتى يكون هؤلاء قدوة لمن غيرهم ممن يشجعون في الملاعب. طيب الحل، حطنا الحل الآن، هذه مشكلة التعصب، أنا أبغى الحل، حل مشكلة التعصب وهذا السلوك.
4: لابد من أهم الحلول أن يكون هنالك توعية وتعليم ونشر الوعي أن التعصب الرياضي خطورته ليست محدودة على الفرد، خطورة نفسية واجتماعية وأسرية وأمنية وأيضا إعلامية. الآن لو ظهر كل نادي وكل مشجع يتعصب سيصبح هنالك يعني عدائية بين كل الفرق وبين كل الجماهير، وسيكون الوضع في الملاعب مختلف تماما، بدل أن يكون هنالك تشجيع وهتافات للفريق حتى يقوم بتسجيل هدف أو التشجيع، يكون ربما هنالك يعني صراعات وعنف،
2: مضاربات أحيانا وقتل،
4: نعم، ومشاجرات يعني بين الأشخاص، نعم. لذلك مهم التوعية بأخطار التعصب الرياضي، أثاره السلبية. أيضا لابد من تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية، أيضا تشجيع الحوار، التسامح، خلق بيئة تحفز على الحوار والاحترام المتبادل بين الجماهير. الإعلام حينما ينقل صورة كما ذكرت أنه لما يكون في اثنين لاعبين من فريقين مختلفين، هذا فائز أو هذا مهزوم، وتجدهم نريد الإعلام أن يكثر من هذه الصور،
2: صحيح.
4: وأيضا إذا كان في المدرجات شخصين من فريقين مختلفين لكن بينهم يعني حوار أو ود أو ابتسامة، الإعلام نريد أن ينقل هذه الصور، لأن أنا أريد أن أعزز وأخلق بيئة تحفز على الاحترام والحوار وأيضا المنافسة الشريفة. كذلك الإعلام لما يغطي كحلول للأحداث الرياضية، وأيضا يكون في العبارات، في التوجيه، في الإعداد، أن يكون هنالك العبارات تدعو دائما إلى الاحترام والحوار وغيرها واحترام المنافس. كذلك لابد أن يكون للقانون تدخل في، يكون هنالك سن للقوانين التي قد تؤدي إلى التعصب والإيذاء وغيرها. وأنا أعتقد أنه حتى في الاتحاد المهتم مثلا ببعض الألعاب أنه يوقع عقوبات على جماهير وعلى لاعبين وغيرها إذا خالف الأنظمة وغيرها، فلا يمنع أن يكون أيضا هنالك بعض العقوبات التي قد يتسبب في شغب أو في بعض الأمور، أعتقد أنها يعني مطبقة ويعمل بها.
2: في نهاية هذه الحلقة لا نملك إلا أن نشكرك يا دكتور عبد العزيز على ما قدمت في هذه الحلقة.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء.
2: الدكتور عبد العزيز الحسن، خبير العلاقات الإنسانية، وشكرا جزيلا لك.
4: بارك الله فيك.
2: الشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. لكم منا التحية والتقدير من فريق البرنامج

0: ذهبت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق،
0: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
0: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
0: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
0: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرج
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم. غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن، حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب. بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين، وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلو القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلة المستمع من حضرموت على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، عرضنا في بعض الحلقة الماضية بعضا من حضرموت، حيث سأل عن عدة أسئلة، منها الصلاة وتفسير آيات، وقد أجبتم عليها في اللقاء الماضي. أيضا لديه أسئلة ووعدناه بالإجابة عليها، فالمستمع من حضرموت يسأل عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء. يقول في رسالته هذه: في حضرموت وفي مدينة سيئون يذهب الناس في وقت محدد من كل سنة إلى زيارة قبة علي حبشي، يقال إنه أحد الأولياء، وفي هذه القبة قبر أو قبره، والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبر، ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء، وذلك قبل شروق الشمس. نرجو أن تفتونا بذلك مع دليل، وما حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر أو الشخص العالم الولي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا قبر مسؤول عنه لا أعرف له أصلا، ثم لو عرف فإن البناء القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعياد أمر منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبل العيد ولا بيوتا قبورا. فلا يجوز أن تعظم القبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد، ولا باتخاذها أعيادا يجتمع إليها في السنة مرة أو مرتين. كل هذا مما أحدثه الناس، وإنما المشروع أن تزار فيما يسر الله من الأيام، من أجل تحديد يوم معين تزار ويدعى للميت ويترحم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، فلا تذكروا الموت، فيزورها المؤمن، يزورها الرجل. أما النساء منهيات عن زيارة القبور، لكن يزورها الرجل ويسلم على المقبور ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو المشروع، من دون شد الرحال. أما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال إلى القبور، وإن شد الرحال إلى المساجد الثلاث فقط: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة، هذا منكر وخلاف السنة. ثم غسل القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أيضا منكر، ومن وسائل الشرك، فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، بل هذا من نوع اتخاذها مساجد، فلا يجوز. ولا يجوز البناء عليها لا بقبة ولا بسقف، لا يتخذ قبر مصلى ولا يبنى عليه قبة ولا يفرش ولا يطيب، لأن هذا من وسائل الشرك ووسائل الغلو فيه، فلا يجوز هذا العمل الذي ذكره السائل من قصد قبر تغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به، كله من المنكرات التي حرمها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجب أن تتخذ مساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اجعلوا من صالح بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن قبورهم محل المساجد ولا محل القراءة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لما رواه جابر، أنه نهى عن تيسير القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح: فانسخ القبور لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها، ولا يبنى عليها مسجد، ولا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، ولكن تزار من البلد من شد رحل، يزورها أهل البلد أو المار عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، وفيها عبرة وذكرى بالزيارة، يذكر الموت ويذكر الآخرة ويذكر ما صار إلى هؤلاء الأموات، فيستعد للقاء الله عز وجل. هذا هو المشروع فينبغي الحذر مما أحدثه الجهال ومما يفعله الجهال من الغلو في القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنجد لهم وطلبهم مدد، فإن هذا من الشرك الأكبر. ويقول يا سيدي فلان المدد المدد، الغوث الغوث، في مريضي وانصرنا على أعدائنا، هذا من الكفر والشرك الأكبر. إنه يطلب من الله، هو الذي يمد العباد، هو الذي ينصرهم، هو الذي يشفي الله سبحانه وتعالى. أما ليس عنده قدرة لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره، فدعاؤه والاستغاثة به والنذر له والذبح له وطلب المدد، كل هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر، فيجب الحذر من ذلك، والله المستعان. نعم.
3: أيضا يقول المستمع من حضرموت، المولد في المساجد ليلة كل جمعة، يوجد كتاب اسمه المولد الدبيعي أو الربيعي، يقول فيه قصائد عدة تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيه الصلاة على النبي والمدح وسيرته من قبل مولده إلى وفاته، نرجو توضيح ذلك مع الدليل.
2: أما الإحسان بالموالد هذا لا أصل له وليس عليه دليل، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس به وأحب الناس له سبحانه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الصحابة لم يفعلوه ولا التابعون في جميع القرون المفضلة، فدل ذلك على أنه بدعة. ولكن دراسة السيرة النبوية، هنا العالم يدرس السيرة بين الناس في أي وقت، في الليل أو في النهار، في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، هذا كله طيب. درس السيرة بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في أسفاره وإقامته وبيان أخلاقه وأعماله عليه الصلاة والسلام حق حتى يتأسى به. أما العناية بالقصائد التي فيها الغلو والإطراء وجعل وقت معين لهذا المولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في غيره لقصد دراسة هذا المولد من حين ولد عليه الصلاة والسلام، ويؤتى في ذلك بالقصائد الشركية كالبردة وغيرها، هذا منكر لا أصل له. وإنما المشروع أن يؤتى بالدروس الشرعية التي يقرأها الناس في البيوت أو في المساجد كسائر الدروس لبيان سيرة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، كيف ولد وكيف عاش، ثم بعد بعثته وهو المهم أعماله بعد البعثة، كيف أعماله كيف سيرته، حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدوا. أما ما اعتاده الناس من إيجاد مولد يحتفل به في ربيع الأول وتذبح فيه الذبائح وتقام فيه الولائم ويؤتى فيه بالقصائد التي فيها الإطراء والغلو ويقوم الناس في وقت معين، يقول إن حضر عليه الصلاة والسلام يقول لا، هذا كله لا أصل له، كله من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك، لأنهم يقع عندهم في بعض الأحيان غلو كثير وإطراء، يستغيثون به النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه المدد والنصر إلى غير ذلك، وربما وقع في ذلك أحاديث موضوعة مكذوبة لا أساس لها، وفي بعض البلدان يقع اختلاط بين الرجال والنساء، ويقع أشياء منكرة في الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان، فيجب الحذر من ذلك، ولا يجوز إقامة هذه الموالد وهذه الاحتفالات لأنها خلاف ما شرعه الله عز وجل، ولأنها لو كانت خيرا لسبقنا إليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا لهم بإحسان، وإنما أحدثها الفاطميون بقدر رابع ثم انتشرت بعدهم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالفاطميين المعروفين بالرفض والتشيع وأن يكونوا هم أئمة في هذا الشيء، نسأل الله للجميع الهداية.
3: أيضا يقول في رسالته هذا اللي بعثها من حضرموت، يقال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما حقيقة ذلك مع الدليل؟ وإن صحت هذه العبارة نرجو تطبيقها على الأسئلة السابقة.
2: هكذا يقول بعض الناس أن بدعة تنقسم إلى أقسام خمسة تدرها الأحكام: بدعة حسنة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. هذا التقسيم فيه نظر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يقسمها، فقال كل بدعة ضلالة. فالحق الذي لا ريب فيه أن البدع المخالفة للشرع كلها ضلالة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الناس، ولهذا قال إياكم محدثات الأمور، قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي تخالف شرع الله فإنها ضلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عنه فهو رد، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة، يخل بالعظلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الإحسان بالموالد فإنها بدعة ضلالة. وهكذا تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والاجتماع عندها للنوح أو لدعائها أو للاستغاثة بها كلها من البدع الضلالة وبعضها من البدع الشركية. لكن بعض الناس قد يلتبس عليه بعض الأمور فيرى أن ما وقع في المسلمين من بعض الأشياء التي لم تقع في أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بدعة حسنة، وربما يتعلق بقول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة لما جمع الناس على إمام واحد، وهذا ليس مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ما يحدثه الناس مما تدل عليه الشريعة وترشد إليه الأدلة ما يسمى بدعة منكرة، ويسمى بدعة من هذه اللغة. فكون المسلمين نقضوا المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القارئ وجمعوه في المصاحف هذا ويسمى بدعة، لكن هذا شيء واجب، شيء يحفظ القرآن ويسهل قراءتها المسلمين، هذا نحن مأمورون به، مأمورون بما يسهل على القرآن وبما يحفظه على المسلمين وبما يعين المسلمين على حفظه وقراءته قراءة مستقيمة. فليس هذا من باب البدعة المنكرة، بل هذا من باب الأوامر الشرعية، من باب الحفظ للدين، من باب العناية بالقرآن، فليس مما نحن فيه شيء مما نحن فيه في شيء. وكذلك هو البدعة قول عمر نمة البدعة يعني يكون جماعهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة من حيث اللغة، لأن بدعة في اللغة هي الشيء الذي ليس على الإنسان السابق، ما يحدثه الناس على غير الإنسان السابق يسمى بدعة من حيث اللغة. فهذا إنما أراد من حيث اللغة لا من حيث الشرع، فإن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ليالي وأرشد إليها وحثهم عليها فليست بدعة التراويح، ولكن في كونه جمعهم على إمام واحد قال فيه نمة البدعة من حيث اللغة فقط. فالحاصل أن ما أوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع ويرشد إليه الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بدعة، بل هو مما دعا إليه الشرع وأمر به الشرع من جنس جمع المصحف وشكله ونقطه ونحو ذلك، هذا ليس من البدع في شيء. من جنس التراويح جمع عمر لها رضي الله عنه وأرضاه ليس من هذا الباب في شيء، وإنما الذي أنكره العلماء وقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحدثه الناس مما يخالف شرع الله مما يخالف أوامر الله ورسوله، مثل البناء على القبور، مثل اتخاذ المساجد عليها، مثل الغلو فيها بدعائها والاستغاثة بها والنزلها ونحو ذلك، هذه من البدع الشركية. مثل احتفال بالموالد هذه من البدع المنكرة التي فيها وسائل الشرك وما أشبه ذلك، مثل بدعة الإسراء والمعراج ويحتفلون بليلة 27 من رجب باسم المعراج والإسراء هذا بدعة لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة 27 من رجب ولا أصحابه، ولأنها غير معلومة على الصحيح بل أنسيها الناس، ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنها بدعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. نعم.
3: أيضا لديه سؤال آخر يقول: سمعت شخص وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام، حين كان الإمام يقرأ أحد السور يقول: اللهم ارحمني وجميع المسلمين جهرا، فما حكم ذلك أوفقكم الله؟
2: الواجب على المأموم أن ينصت الإمام إذا قرأ وأن لا يتكلم بشيء، بل ينصت ويتدبر ويتعقل، لأن الله يقول سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، هذا هو الواجب، ولا يتكلم بشيء. لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال ما فيما بينه وبين نفسه شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج، كذلك الجنة أو النار، فقال في الجنة: اللهم يعني من أهلها، أو في النار: أعوذ بالله منها، في السكتة التي ما فيها قراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وأن لا يتكلم بشيء إلا الفاتحة يقرأها المأموم، ولو قرأ الإمام إذا لم يتيسر سكتة، فكان الإمام لا يسكت، فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت لبقية القراءة وقت الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
3: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه بعضا من أسئلة المستمع من حضرموت، وسأل في لقائنا هذا عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، ونعيده إن شاء الله تعالى بأننا سنكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمع من حضرموت، كما نشكر جميع المستمعين لبرنامج نور على الدرب والمراسلين له. حتى نلتقي أيها السادة في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن ماذا يعني الإسلام، ونحن نتحدث في هذه الحلقات عن المحاسن. وقبل أن نتحدث عن هذه المحاسن كلها التي جاءت بها الشريعة وجاء بها هذا الدين العظيم من التعاملات والأخلاق والأوامر والنواهي وغيرها من هذه التعاليم لهذا الدين السمح العظيم، نريد أن نتحدث عن الإسلام وما الفرق بينه وبين الإيمان. وسنتحدث إن شاء الله عن أركان الدين عموما، وأن الإسلام هو أحد هذه الأركان. لكن دعنا نبدأ الحديث بماذا يعني الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله شيخ وائل، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في هذا البرنامج المهم في إظهار محاسن الإسلام وإبرازها، وكيف أن الإسلام محاسن كله، وأنه دين الله وهدايته للبشرية أجمعين. سؤالك الآن فيما يتعلق بالإسلام، وماذا يعني الإسلام؟ الإسلام الحقيقة يعني الاستسلام لله رب العالمين، وهذا الكلام مأخوذ من معناه، لأن كلمة أسلم معناها استسلم لله تبارك وتعالى. وسواء قلنا بأن الإسلام هو مصدر أسلم أو أنه اسم مرتجل لهذا الدين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه أجمعين، من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان الأمر، فالإسلام يعني الاستسلام لله تعالى والانقياد له والخضوع لأوامره والتسليم بحكمه وصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. الإسلام إذا أردنا أن ننظر إليه يمكن أن نأخذ نموذجا تطبيقيا مصغرا من الصحابة رضي الله عليهم.
2: للمعنى
3: كيف، ماذا يعني الإسلام؟ قل ماذا صنع الصحابة. الصحابة كان لهم رغبات، هم أحد السكان الجزيرة العربية، هم من كانوا يعيشون بين عبادة الأصنام،
2: عاشوا في فترة الجاهلية.
3: في فترة الجاهلية كان لهم من العادات التي أنا أعدها إصرا شديدا، العادة، البيئة، التصورات السابقة، الأعراف التي كانت بين الناس، المعتقدات التي سادت في نفوسهم وشبوا وترعرعوا عليها، كل هذه آثار كيف تخلص منها الصحابة واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. وكان إذا قال الله لهم أمرا قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام، أن تسلم قيادك لله تبارك وتعالى في أمره في نهيه، حتى وإن لم تعرف الحكمة، حتى وإن لم تعرف الحكمة، وإن لم تعرف يعني. كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فهموا أو لم يفهموا،
2: عرفوا المقصد أم لم يعرفوا،
3: حتى ذكر بعض العلماء قال أنهم كانوا يكذبون بصرهم ويعني يصدقون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندما خزيمة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تشهد أنت كنت غير حاضر؟ قال أصدقك في خبر السماء فلا أصدقك في خبر الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء الكفار قريش يريدون أن يعطوه ما توقعوا أنه يمكن أن يهتز إيمانه أو يتراجع يقينه أو يقل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لأصدقه في خبر السماء فلا أصدقه في خبر الأرض. وهكذا سلم الصحابة رضوان الله عليهم قيادهم للإسلام، قال لهم الإسلام اتركوا عبادة الأصنام، وهذه آلهة، وتصور يعني شخص ينظر إلى شيء على أنه إله ثم فجأة يراه حجرا أو تمرا أو شيئا آخر، تسليما للإسلام لا استجابة لواقع عاشه ولا استجابة لتصور عشعش في ذهنه ولا استجابة لبيئة تعيش هذا الأمر كله، وإنما سلم نفسه للإسلام حين قال له اترك الأصنام ترك، حين قال له لا تقع في الزنا لم يقع، حين قال له لا تشرب الخمر لم يشرب الخمر، حين قال له دع زوجتك إن كانت كافرة، الله تعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تركوا من كانت كافرة، يعني استجابوا لأمر الله فسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى. ورأينا الرجال والنساء على حد سواء، كان يعني انظر إلى البطولة، أم عمار تقتل وهي تأبى أن ترجع عن دينها لأنها سلمت نفسها لله تبارك وتعالى ورفضت أن تستجيب للضغوط ولو كان فيها الموت، وياسر نفسه يموت دفاعا عن الدين، ما كان هو ما فعل شيئا، أسلم لله رب العالمين، لما أسلم قياده لله لم يستجب لضغوط كفار قريش فمات بسبب ذلك. خباب بن أرت كيف يعني كان يطفأ في على ظهره الأسياخ المحمية ومع ذلك لم يخنع ولم يخضع ولم يستجب. بلال بن رباح كيف كان يعني في البطحاء شدة الحر وتوضع عليه الحجارة وسلم نفسه وترك كل ما كان عليه من العيشة الطيبة، لا نقول رفاهية لأنه كان عبد يعني، لكن عيشة طيبة بعيدا عن الابتلاء بعيدا عن الأذى بعيدا. فلما سلموا قيادهم تركوا كل ما عندهم من تصورات، وتركوا كل ما عندهم من معتقدات، وتركوا كل ما سيطر عليهم من أعراف البيئة ومن أعراف المجتمع، وسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى واستجابوا لأمر الله. هذا الأمر يتجسد في موقف كان لهم حينما أنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة أن يحاسبنا الله على ما نبدي وعلى ما نخفي، أمر صعب
2: لأنهم بشر يعني في الأول.
3: طبعا نحن في أنفسنا أحيانا نتحدث بأشياء لو ظهرت للمحاكم لحكمت بقطع الرقاب، ولكن الله سترنا بذلك السر الذي في النفوس، يعني إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم.
2: أي هذا أتى بعدين.
3: أي بعدين أي في فشق عليهم كيف يحاسبنا الله. قال فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة، ولكن أن يحاسبنا الله يعني أمر صعب على النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، بمعنى أصبحت سلسة على ألسنتهم، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، تحاسبون على ما في نفوسنا، أنت الإله الخالق، أنت الذي تحاسب ولا نحاسبك، أنت الذي تأمر ولا نأمر، أنت الذي تنهى ولا ننهى، سلمنا قيادنا لك يا رب فافعل فينا ما شئت. فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشهد في مسألة سمعنا وأطعنا ولو كان في أمر صعب ولو كان في أمر عسير ولو كان في أمر لو كلفناه لهلكنا. الإنسان أحيانا يخطر في باله أشياء كثيرة جدا، ولكن الله لا يحاسبك عليه ما لم تفعل أو تتكلم، لا أن تعجز عن فعله، لا، لأنك إذا عجزت عن فعله تأثم على ما فيه. نعم، فهذا الاستسلام الذي صنعه الصحابة رضوان الله عليهم وأصبحوا على ذلك النحو من البهاء، على ذلك النحو من الصفاء، على ذلك النحو من الصدق، من الوفاء، من صلة الأرحام، من استقبال الوافد. انظر مثلا كيف سلموا أنفسهم للإسلام واستسلموا لأمر الله عز وجل، فاستطاعت المدينة أن تستقبل الأنصار وأن تجود بأموالها، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن عرض على أخيه أن يطلق إحدى زوجتيه، وهذا أمر شرعي، ما يجيش واحد يقول هؤلاء ديوثين ولا لا لا لا لا، وقال أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، لأنه يرى أنه لا زوجة له. فجادوا بأوطانهم وجادوا بأموالهم وجادوا ب يعني حدائقهم، بل جادوا بأنفسهم في غزوة بدر حين تحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. فانظر إلى هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتركوا كل ما كانوا عليه من الظلم، وكل ما كانوا عليه من البغي، وكل ما كانوا عليه من عدم الوفاء، وما كانوا عليه من الغدر، ما كانوا عليه من الكذب، ما كانوا عليه من الخيانة، ما كانوا عليه من شرب الخمر، ما كانوا عليه من عبادة الأصنام، وهي أكبر إصر، لأن المعتقدات خطيرة. تصورات البيئة أيضا، البيئة تقول ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أجهل، يعني ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني عادات وتقاليد أمور، وإذا بهم يصبحون فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أمور عجيبة من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني أشياء يعني أصبح الإنسان ينظر إليهم وتشرب عنقه إليهم بعد أن كان ينظر إليهم إلى الأسفل.
2: جميل. قبل أن نختم هذا المحور دكتور، أيضا آية أخرى تتحدث وربما هذا المعنى قريب من معنى الاستسلام لله عز وجل، وفي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم،
3: وهذا ما سيأتي في المحور الذي ذكرته في المحور الآخر، أن العلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالإيمان هنا يعني الإسلام. نعم، الإيمان هنا يعني الإسلام أيضا،
2: أن يكون الإنسان مسلما لأمر الله عز وجل، لا يكون له خيار.
3: نعم، هذه الآية، والآية الأخرى تقول هنا الآية يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية الأخرى تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ولذلك كانوا يسلمون مباشرة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها أمر رسول الله، قالوا نعم خلص انتهى. حتى بريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث وكان يتتبعها في شوارع المدينة ويبقى

0: لكن لو علمت أنه أمر من رسول الله لما رفضت مغيث ولا عادت إليه، ولو كان ذلك على خلاف هواها وعلى خلاف نفسها وعلى خلاف يعني ما ترغب. فالصحابة رضوان الله عليهم جسدوا ما معنى الإسلام، هم التطبيق الواقعي البشري. إذا كنا نقول بأن البشرية ناقصة، لكن هم أثبتوا الكمال البشري إن صح التعبير.
1: جميل.
0: أثبتوا الكمال البشري في أن الإسلام هو استسلام لأمر الله، ترك كل ما في النفس من عادات وتقاليد ورغبات وشهوات ومعتقدات وتصورات وبيئة وأهل ومال. يعني هناك قصة سعد عند مع والدته، يعني تطرب عن الطعام، تترك الطعام، يعني لا يحسن إليها ولكن لا يقبل أن يرجع عن دينه الإسلام بعد أن أكرمه الله يعني به. ولذلك هذا معنى جسده النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. انظر هنا يكره، لأنه خلاص الإسلام أصبح حياته، أصبح مسألة كراهة، والكراهة قلبية، والقلبية هذه لا تحصل إلا فطرية أو بعد مجاهدة عظيمة حتى يحصل هذا الكره. فالإسلام يعني استسلام لله تبارك وتعالى، ويعني تسليم القياد له. فإذا أمرك الله أتمرت، وإذا نهاك انتهيت. ويصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. اسمح لنا نذهب إلى فاصل قبل أن نكمل الحديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم ومرحبا بكم، وحياكم الله بالمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا في هذه الحلقة، تحدثنا في الجزء الأول عن معنى الإسلام، نريد أن نتحدث في الجزء المتبقي من هذه الحلقة عن الفرق بين الإسلام والإيمان.
0: العلماء يعني ذكروا في الفرق بين الإسلام والإيمان كلاما كثيرا، حتى ألف الإمام عز الدين بن عبد السلام كتابا في الفرق بين الإسلام والإيمان. لكن هناك قاعدة أصلها العلماء وذكروها، وهي بسيطة وتفك هذا اللغز وهذا الخلاف بين أهل العلم، وهو أنه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. يعني إذا ذكرت الإسلام والإيمان في موضع واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى إيه؟ آخر. معنى آخر. وإذا ذكرت أحدهما دون أن تذكر الآخر فيقولون هنا أنت تذكر الإسلام وأنت تذكر الإيمان. يعني إذا ذكرت الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان فيدخل فيه الإسلام. إذا نظرنا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد مثلا، لو أردنا بالتفريق يعني إذا ذكر افترقا، سنجد أن الإسلام يتمثل في الأعمال الظاهرة التي يظهر بها استسلام العبد لله تبارك وتعالى.
1: جميل.
0: فأنت عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه العبارة تدل على أنك استسلمت لله تبارك وتعالى وآمنت بالدين الحق، وشهدت أن الله هو إله واحد لا شريك له، وأن محمدا هو الرسول الخاتم، وأنه لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك بإيمانك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بجميع الرسالات وبما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرسالات الأخرى. نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، من ذكر في القرآن ومن لم يذكر، ومن ذكر في الحديث ومن لم يذكر. فالله تبارك وتعالى ذكر أن هناك من الأنبياء من قصهم في القرآن الكريم، وذكر أن هناك من لم يخصصهم علينا، فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن بمن ذكر أسماءهم، ولعلهم كما يذكر بعض أهل العلم 25 نبيا ذكرهم القرآن،

0: ما عداهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إيه إجمالا. أما بعد ذلك يأتي الصلاة، والصلاة ركن الإسلام الركين، وهو أول الأركان العملية، أول الأركان العملية التي تدل على استسلام العبد لله تبارك وتعالى. وفي الصلاة من الأركان ومن الأعمال ما تدل على فعلا على الاستسلام لله تبارك وتعالى، أنك تقف وقد لا تدري الحكمة من الوقوف، وتركع وقد لا تدري الحكمة من الركوع، وترفع وقد لا تدري الحكمة من الرفع، وتسجد، وهنا السجود أعلى مظاهر العبادة. ولذلك استأنف أبو طالب، روى علي رضي الله عنه أنه قال يعني أنه لن يكون في أعلى من رأسي، استنكف أن يكون بهذا المنظر، ولا يسجد هذا السجود إلا من أسلم قياده لله تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. وهكذا بقية أعمال الصلاة يفعلها الإنسان استسلاما لأمر الله عز وجل، عرف حكمتها، ما عرف حكمتها هي تدل على أن هذا العبد مسلم لله عز وجل. كذلك الزكاة، أن ينخلع الإنسان عن جزء من ماله يدل على أنه سلم أمره لهذه الشريعة، وسلم أمره لما أمر به الله تبارك وتعالى وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك الصوم، وهو انكفاف عن الشهوات جميعها. بعض الأشياء التي تحل الإنسان من المأكل والمشرب ومن الزوجة ومن كثير من الانتصاف من الآخرين، قال يعني فإذا كان يوم صومه فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يتعود الصبر والصيام، والله تعالى قد كافأ على ذلك الأجر العظيم، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الحج، وفيه من الأعمال التي لولا الاستسلام لأمر الله عز وجل ما فعلها الإنسان، يطوف سبعا، لماذا لا تكون ثمانية، ولماذا لا تكون ستة، يقبل حجرا في البيت، لماذا لا يقبل البيت كله، لماذا لا يستلم البيت كله ويستلم هذا الحجر بالذات، أعمال يصلي هنا، يركع هنا، يرجم هنا، يقف هنا، أمور لا يفعلها إلا من سلم قياده لله عز وجل ومن استسلم لأمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والإيمان هنا على القاعدة إذا انفرد يعني الإسلام ويعني الإيمان. نعم،
1: بالمعنيين.
0: نعم، فهذه مظاهر تدل على الاستسلام لله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ولذلك انظر هنا كيف افترق الإيمان عن الإسلام. افترق الإيمان، الإسلام عبادات ظاهرة تستطيع أن تحكم بها ظاهرا أيضا على أن هذا الإنسان قد استسلم لأمر الله واستجاب لنداء الله، والإيمان لا تستطيع أن تحكم على الإنسان من خلالها إلا ما ظهر من خلال شعائر الإسلام، لأنه معتقدات، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره. هذه هي أن تفرق بين الإيمان والإسلام، والموضوع كبير يعني يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، وذكر في سورة الذاريات ما يدل على ذلك.
1: جميل دكتور، نريد أن نتحدث عن نقطة أخرى وهي يعني متعلقة بسياق حديثنا، وهي أن الإسلام أحد أركان الدين بشكل عام بالمفهوم الخاص.
0: نعم، إذا نظرنا إلى الإسلام الآن مع التفريق،
1: أي
0: مع التفريق
1: لا نتحدث عن الإيمان، إنما نتحدث عن الإسلام.
0: أيوة، لا أقصد مع التفريق بينه وبين الإيمان.
1: أي
0: مع التفريق بينه وبين الإيمان، لأن قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الدين كما يذكر بعض أهل العلم يشمل أربعة أركان. الإسلام يمثل أحد الأركان الأربعة لهذا الدين، واستنبطه بعض أهل العلم من حديث جبريل عليه السلام، ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه.
1: كيف سأل؟ أيوة،
0: كيف يسأل عن شيء وهو يصدقه، معنى أنه يعرف. أنت لا تقول لشخص صدقت إلا إذا كنت تعرف الإجابة سلفا. وكان العرب يستقبحون أن يسأل الإنسان عن شيء يعرفه لمجرد التعجيز، لا يسأل إلا عن شيء يجهل، وإن كنا نقول السؤال عن شيء يعرف للاختبار وللمذاكرة لا شيء فيه، وإنما المستقبح إنما هو الإلغاز. ولذلك يقول بعض أهل العلم إنما الإلغاز عيب يجتنب فاجتنبها والتزم حسن الأدب، سؤال لمجرد الإلغاز. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كان الإسلام يمثل الأعمال الظاهرة التي تبين استجابة الإنسان لأمر الله عز وجل، والإيمان المفترض أنه يسبق تلك المظاهر،
1: أي
0: المفترض أنه يسبق
1: لأنه يكون بالقلب
0: عقيدة، والعمل بدون عقيدة سابقة لا قيمة لها، يعني عمل أجوف، يعني وجد منه ظاهر، ولذلك العلماء يحكمون ببطلانه ولا يرتبون عليه شيئا. لو أن شخصا مثلا كافرا صلى فلا قيمة لقيامه ولا لركوعه ولا لسجوده،
1: لأنه لم يؤمن سابقا،
0: لأنه ما في إيمان سابق، يعني لمن يصلي وعلى شريعة من يصلي. نعم. فبعد ذلك الإحسان، ولذلك الإحسان أمر الله تبارك وتعالى به في كثير من الأمور. هنا وضحه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا بهذا المعنى الدقيق، معناها المراقبة لله عز وجل، معناها أن يكون الله معك في سرك وعلانيتك في جميع تعاملاتك، لأنك تعبده مع المراقبة، وأنت تعلم أنه يراك وهو معكم أينما كنتم، تعلم أنه معك ويراك ولا يخفى عليه خافية. طبعا الإحسان بالمعنى العام ورد في القرآن الكريم كثيرا، لكن بالمعنى العام وهو يحمل معنى المراقبة، لأن الله تعالى عندما يقول بالوالدين إحسانا، لا يمكن أن تحسن إلى الوالدين وأن تعطيهم حقهم
1: أمام الناس،
0: الإحسان أمام الناس فقط، ثم في أو أمام الأبوين أيضا، ثم بعيدا لا لا لا, لا تحسن، بل ينبغي أن تستحضر معك المعنى العام للإحسان، وهو أن تعبد الله في استجابتك لأمره في بر الوالدين كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا المفهوم دكتور ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل
0: كثير، وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا، يعني في هناك في الحديث قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليروح ذبيحته، لكن بمعنى هناك الإتقان، هناك حقيقة عندما ننظر للتفريق الدقيق، إنما أنا ما الذي سيجعلني أحسن هنا وأتقن هنا وأعطي الوالدين حقهما، إن لم يكن هناك في قلبي مراقبة لله عز وجل، وأنا أتعامل مع ربي على أنه يراني، على أنه يراني. هذا الركن الثالث من أركان الدين. الركن الرابع من أركان الدين التي يذكرها العلماء ما يتعلق بأشراط الساعة، ما يتعلق بأشراط الساعة، وهذا باب عظيم يجب على المسلمين أن يهتموا به، ولكن في إطار قاعدة مهمة جدا.
1: ألا وهي؟
0: هذه القاعدة أشراط الساعة يجب الإيمان بها. رقم واحد. رقم واحد يجب الإيمان بها. الرقم اثنين هذا منهج. رقم اثنين لا يجب عليك أن تتطلبها.
1: أن تتطلبها.
0: تدور بعدها. بعض الناس يروح يدور بعد علامات الساعة. لا يجب عليك، بل لا يجوز لك أن تتطلبها. متى ما حصلت يجب عليك الإيمان بها، ويجب عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع تلك العلامات إذا حدثت،
1: وأيضا ألا تنزل الأحداث على هذه العلامات.
0: الإسراف هذه مصيبة ابتلينا بها، الإسراف في التنزيل، ولذلك تجد، وهذا يؤدي بنا إلى أمر خطير الآن، كثير من الناس بدأوا لا يعني ربما يعني لا يصدقون بعض المنزلين وإن كانوا مشايخ، لأنهم أساءوا إلى أنفسهم حين استعجلوا في التنزيل. أشراط الساعة يجب الإيمان بها، لا يجب علينا، بل لا يجوز لنا أن نتطلبها، يجب علينا أن نتعلم فقه التعامل معها إن وقعت. أيضا لا يجوز لنا أن نتسرع وأن نتوسع وأن نسرف في تنزيل الحديث على بعض الوقائع، نترك الأمر حتى يقع ويكون مثل الشمس، حينها نقول هذه العلامة قد وقعت، ما فقه هذه العلامة؟ أن نكون نعرف ما فقه هذه العلامة، طيب ما واجبنا نحوها؟ أن نؤمن بها
1: الإيمان بها
0: سلفا وبعد الوقوع أن نؤمن، لكن أن نتطلبها وأن نبحث عنها وأن نلوي أعناق النصوص لتنزيلها على الوقائع التي تحدث دون أن تكون يعني قد وضحت لمجرد الظنون ولمجرد بعض الأمور. الإسلام غني عن مثل هذه الأشياء. جميل. ولو كان فيها بعض الناس يظن أنه إن فعل مثل هذه الأشياء قرب الناس إلى الله وخوفهم من أمور كثيرة، ولكنه يسيء إلى الإسلام. جميل. بل ويسيء إلى نفسه، بل ويسيء إلى العلماء بشكل عام، لأنهم يصبحون لا يثقون في عالم ولا يلقون بالا لمتكلم.
1: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليه. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين.
6: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله

الردة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وهذا اليوم سنتحدث عن 10 أدوية شافية مجربة لإصلاح القلوب. خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وأعضاء، وجعل لكل عضو منهما كمالا، إذا فقده حس بالألم، وجعل لملكه وهو القلب كمالا، إذا فقده حضرته أسقامه وآلام من الهموم والغموم والأحزان. ولهذا لا تجد فاجرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا كافرا إلا مهموما حزينا مهما كان. ولا تنظر إلى القشرة الخارجية، لا تنظر إلى المراكب الفاخرة وإلى القصور الشاهقة وإلى ناطحات السحاب وإلى الممتلكات مهما كانت، فإن الله جل وعلا قل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القلب هو محل نظر الله، وإصلاحه يضمن الفوز والفلاح في السعادة والسعادة في الدنيا والآخرة. والحصول على هذا الصلاح يستلزم جهدا يليق به، ولا شك أن كل عمل صالح يقوي الإيمان ويزيد في صلاح القلب، وكل معصية وذنب تنقص من صلاح القلب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الفتن والشهوات على القلوب بأبلغ وصف، فقال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الذنوب للقلوب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإن ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقد كان يدرك عليه الصلاة والسلام أن القلب مركز صلاح المرء وعمله، ولذا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإصلاح القلب ضرورة لحياة الروح وقبول العمل ومداواتها من أمراضها المتراكمة في زمننا أمر ممكن، طالما اتبع العبد المؤمن 10 خطوات رئيسية، وهي كالتالي: أولها معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد بمعانيها، فهذا أشرف العلوم والأعمال وألصقها بالقلب، بل هو أساس إصلاحه. فمتى ما كان القلب لله أعرف، فإنه يشاهد بقلبه ربا قادرا عزيزا سميعا بصيرا حكيما لطيفا رحيما كريما جوادا خالقا مدبرا رازقا، وكل اسم صفة من هذه الأسماء وغيرها توجب انكسارا وذلا وخضوعا ومحبة وخوفا ورجاء وإخلاصا وخشوعا، وهذا هو عين صلاح القلب وأعلاه. ولا يوجد دواء يصلح القلب أفضل من عبودية الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فكل اسم وصفة تستلزم معنى قلبيا وعملا قلبيا خاصا به. فمن أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى 99 وتعبد بها فقد نال الصلاح الكامل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي أتقنها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها، وهذا يستلزم عبودية القلب وصلاحه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الإذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت كمالها، والقلب خلق لمعرفة فاطره
5: ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه وأرجى عنده وأجل في قلبي من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور له ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ثانيها تعلق القلب بالله وحده، فالتعلق بغير الله بلاء عظيم، وكل من أحب شيئا لغير الله عذبه الله بذلك الحب. وسعادة القلب وصلاحه في التعلق بالله وحده، فهو سبحانه المعطي المانع النافع الضار، فالكون كله مؤتمر بأمر الله منتهم بنواهيه سبحانه وتعالى. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني الفقر لا يذهبه إلا صدق اللجوء إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. رابعها تصفية القلب من الشهوة والذنوب. القلب المريض أبعد ما يكون عن الصلاح. القلب المريض بالشبهات والشهوات والحقد والحسد والغل والكبر والعجب والقنوط من رحمة الله لا يمكن أن يتعلق بالله ولا يتعبد له بأسمائه وصفاته، ولا هو من القلوب الصالحة السليمة. فمن أراد صلاح قلبه فليبعد عن هذه الأمراض ويبعدها من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر، جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. والشهوة ظلمة، وهي تنكت في القلب نكتا فتكاد أن تظلمه. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ذكرت السنة النبوية من تلك المعاني الكثير، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام القلب بأنه حال إيمان يكون كالحجر أبيض أملس نقي، أما العاصي فقلبه مرباد، أي يسير فيه البياض مع السواد، ثم تدريجيا يفنى هذا البياض وتحل الظلمة، ويصبح القلب كالكوز مجخية، يعني كالوعاء الماء المنكوس لا يمتلئ بشيء، وتختلط الأمور أمامه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا أخبث القلوب المشرف على الهلاك. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا ردا على المكذبين بيوم القيامة، وبين عاقبة في الآخرة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تضاعف الذنب على الذنب حتى عمي القلب ومات. إن طهارة القلب من أمراضه وأعظم أسباب قوته ورقته وخشوعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس لما سئل قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. المخموم القلب هو النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فلما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن موجباته قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة وهو مؤمن في خلق حسن. فمن أراد صلاح قلبه فيبعد هذه الأمراض من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمة الله عليه في قوله تعالى: وثيابك فطهر، جمهور مفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نقت قلوبهم من هذه الأمراض، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، واجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير وشرب من الفضة فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا. رواه الطبراني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. قال الحافظ: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة ويقول: هو أمرأ وأروى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج من أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ وائل، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. نتحدث في هذه الحلقات لبرنامج من أعلام الفقهاء عن الأعلام الفقهاء، وابتدأنا حديثنا بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في سير هؤلاء الأعلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة سيكون حديثنا حول العالم الفقيه زيد بن ثابت رضي الله عنه. سنتحدث عن شيء من سيرته، وسنتحدث عن شيء من فقهه ومن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى. أولا دكتور، ندلف لحديثنا في هذه الحلقة بالحديث عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيد هو خاتمة المفتين المكثيم الفتية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعده، وأفتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المفتين بعد موته عليه الصلاة والسلام. وعلم الأقطار كما يقول ابن القيم رحمه الله إنما يرجع لأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع لابن مسعود في الكوفة، ويرجع كذلك هذا العلم لابن عمر وزيد بن ثابت في المدينة، وابن عباس في مكة. فعلم أهل المدينة إنما يرجع علمهم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لعلك تستغرب أن هذه المكانة العلمية والإفتاء والمكانة التي حظي بها، وهو يعتبر من المكثرين من الفتية رضي الله عنه وأرضاه، أن يصور المرء أنه يعني أسلم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو كبير في السن. زيد من الأنصار، يعني لم يكن في مكة، إذن هو لم يشهد العهد المكي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد، ويقال بأنه أبو خارجة. زيد قرأ 17 سورة من السور التي من القرآن الذي تتلوه، فقرأ بعضهن على النبي قرأ بعضهن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولذكائه، فطلب منه أن يتعلم لغة اليهود السريانية والعبرية، وقال إني لا أمنه، فأراد أن يقرأ يكون له مترجم، وهذا أصل في الترجمة واعتبار الترجمة، وإذا هو أصل باعتبار الترجمة الاكتفاء بها بمترجم واحد، يعني في خلاف فقهي، وإن كان مسألة فقهية تأتي لاحقا، لكن هذا من أحد العملية في السيرة. يعني هل الترجمة في كتب القاضي، في الترجمة في مثلا الدعاوى والقضايا
2: يكتفى ب
3: نعم مترجم واحد، أو لابد من أكثر من شاهد على الترجمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزيد يقرأ له الكتب ويترجمها، وذاك الصواب والاكتفاء بمترجم واحد. وإن كانت اليوم هي مكاتب معتمدة وقد يكون فريق عمل
2: لجان،
3: نعم، لكن هذه الترجمة إذا حصلت من ثقة فهي مجزئة. فزيد رضي الله عنه وارضاه أمره النبي صلى الله

0: وسلم أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها قيل بخمسة عشرة ليلة وقيل بسبع عشرة ليلة. انظر إلى هذا حدة الذكاء والفطنة، وهذا حقيقة يؤكد أن ما يتكلم عن أعلام الفقهاء ثمة مواهب ربانية لهؤلاء العلماء ينبغي أن لا يغفل عنها. لا تظن أن بليدا يصلح أن يكون عالما، أو أن رجلا لم يؤتى قدرا من الذكاء والحفظ والعقل الواعي والحكمة أنه يكون من العلماء. العلماء نعم ربما يتفاوتون في الذكاء، يتفاوتون في شدة الحفظ، يعني بعضهم كان ربما يعني يحفظ من أول مرة، وقيل عن بعضهم أنه حتى يعني يغطي بعض الأسطر حتى لا تختلط عليه في الحفظ. الشعبي يقول رحمه الله: ما كتبت بيضاء في سوداء، يعني ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب شيئا منذ أن يعني تعلم. قال: وما نسيت من العلم أكثر يعني لو حفظه غيره كان عالما. وما حفظ عن الشعبي أنه تردد مرة، أنه أخطأ في آية قرأها إلا مرة تردد وكان الصواب معه. هذا شدة الحفظ. لكن في النهاية
1: كان مشهور، كان مشهور الشعبي رحمه الله بالحفظ،
0: بالحفظ نعم، ولذلك هم يتفاوتون في الحفظ، لكن قدر من الحفظ عندهم. هذا نحن نقوله لنعلم أن مكانة هؤلاء الفطرية، وأيضا نقوله ليعلم طلاب العلم اليوم الذين يريدون أن من أهداف هذا البرنامج أن يتأسى اللاحق بالسابق، يحاول أن يدرك هؤلاء القوم ويتعلم منهم. ليس القصد فقط أن يعرف أقوالهم، بل يعرف كيف بنوا الفقه وتعلموا. لما يعرف طالب العلم أن هذا الفقيه وهذا الإمام العظيم الذي تولى الفتية وإليه يرجع علم المدينة، حتى قال مسروق رحمه الله: أتيت المدينة وزيد من الراسخين في العلم، وهو يعني أسلم بعد هجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشرة سنة. ليعلم طالب العلم أن العلم ما فيه صغير وكبير، ممكن مرة يكون صغير ويبدأ في العلم فيبلغ الله عز وجل مبلغا عظيما من العلم ما ناله كبار المشتغلين بالعلم. وأيضا ليعلم طلاب العلم أن ليس العلم هو حكر على أذكياء الناس، لكن لابد من قدر من الذكاء، لابد من قدر من الاجتهاد الحفظ. ما يأتي العلم لنائم ومستهتر. كانك تريد أن تقول شيء
1: يا دكتور. الفطرة في أو الذهانة والفطرة هذه موجودة حتى في وقتنا الحالي. يستطيع يعني دكتور أنت ربما يعني تلاحظ في الطلاب لديكم فيه يعني يتفاوتون هؤلاء الطلاب من الفطنة ومن الذكاء ومن قوة الحفظ، وتجد أن بعضهم مثل يعني لا تستغرب عندما تقرأ مثلا أن الشعبي كان يحفظ وكان لا يردد ما يقوله يعني كثيرا، وتجد يعني حفظ الشافعي وغيرهم من الأئمة الأعلام، تجد أن في وقتنا الحالي من الأشخاص من إذا قرأ المعلومة أو إذا قرأ سطرا حفظه مباشرة. صحيح. فهذه سبحان الله يعني هي فطرة ونعم.
0: لا، وأيضا من حكمة الله وعدله أنه يؤتي على قدر اجتهاد المرء بعد فضله، وليس على قدر المواهب.
1: أي.
0: يعني الذكاء هذا هبة من الله عز وجل، الحافظ هبة من الله عز وجل، لكن لم تري الله عز وجل منك اجتهادا وعملا لن يؤتيك، لن تفيدك. وربما يأتي من هو دونك في الحفظ ودونك في الذكاء ويجتهد في العلم فيؤتي الله عز وجل
1: ويتحصل.
0: فالله عز وجل يعطي على قدر ما يعمل المرء، لا على قدر ما وهبه من مواهب. هذه نعم تحتاج إلى شكر. فحافظتك وعقلك وذهنك نعم تحتاج إلى شكر، لكن إذا نظر الله عز وجل إلى اجتهادك، ولو كانت الحفظ عندك دون غيرك، لو كان الفهم دون غيرك، لكن مع اجتهاد ستبلغ. يعني العلم هو ممنوع منه بليد الذهن تماما،
1: أي.
0: لكن الذي عنده قدر من الذكاء، وهذا غالبا ما يصل المرء إلى مثلا مرحلة جامعية إلا عنده قدر من الفطنة والفهم والذكاء. لكن كلما زادت النعمة على المرء كلما سهل عليه العلم. يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه نشأ في المدينة، ووالده توفي في بعاث الذي كانت بين الأوس والخزرج، فنشأ يتيما، ورعته أمه النوار بنت مالك رضي الله عنها. أسلم مع قومه وهو صغير رضي الله عنه، استصغر في بدر وفي أحد، وترك لم يؤذن له بالجهاد، فراجع وهو يبكي، وأذن له يوم الخندق، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. وكانت أول مشاهد زيد رضي الله عنه، كان شغوفا بالعلم، حفظ القرآن وجمعه، ولذلك هو استطاع أن نقول هو جامع القرآن وشيخ الفرضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرض أمتي زيد. زيد إليه يرجع علم الفرائض، حتى قال بعض العلماء لو لم يكتب زيد الفرائض لضاع هذا العلم. فزيد كان فرضي الأمة وكان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وله مع القرآن قصة، هو أحفظهم وأتقانهم للقرآن من أتقانهم. فالقراءة والعلم والفرائض ترجع إلى زيد رضي الله عنه، وليس فقط إقراء وإتقان، بل هو كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن، أمر زيدا بجمعه وقال لا نتهمك، فأنت كنت كاتبا للوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شاب جلد. وهذه قضية مهمة جدا، العرب تقول إنما السؤدد في السواد، السيادة والسؤدد تكون في سواد الشعر، سواد الشعر قبل الشيب. فأذكر أنت مثلا من جاءته الرياسة وهو شاب، سواء مشيخة قبيلة أو رئاسة
1: وزارة،
0: تجد أنه أنشط وأقوى ويكون عنده من الجهد والنشاط والجد
1: والإنتاج
0: والفكر ولود لأنه شاب ويعطي أكثر. فأما إذا جاءت في الغالب على كبر فيكون أداء الإنسان أقل. فكان أبو بكر يلحظ هذا الملحظ في زيد، فقال له وإنك شاب جلد، فأمره أن يقوم بجمع القرآن. واشترط زيد أن يكون على كل آية أن يشهد شاهدان حتى يكون ذلك أضبط. وثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، كان زيد من أعضاء اللجنة التي اختارهم عثمان رضي الله عنه، فهو شاهد الجمع الأول عهد أبي بكر الصديق، بل شاهد نزول الوحي كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد معركة اليمامة جمعه للصديق، وتتبع زيد القرآن في الرقاع وصدور الرجال. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه ترأس اللجنة الثلاثية لجمع هذا القرآن الكريم، التي كانت من عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحارث، كان هو رئيسهم رضي الله عنه وارضاه، هو إمام الفتية إمام الفرائض، توفي رضي الله عنه وارضاه عام 55 وقيل 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت كما قال أبو هريرة لما دفنوه قال قد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا وعوضا. فقد كان ابن عباس تلميذ له ملازم، ينام عند بيته يطلب العلم على يديه، فهو مجل للعلماء ابن عباس، وزيد مجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل يده لما يقول له ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا عن شيء من فقه زيد بن ثابت رضي الله عنه. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا بك مجددا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذ وائل، المستمعين جميعا والمستمعات.
1: حياكم الله دكتور. تحدثنا عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويعني هي الماحة بسيطة ويسيرة، ويعني يكفينا ما نشير إليه في هذه الحلقات كلها من السيار ومن الأقوال الفقهية. أشرنا إلى شيء من السيرة، لكن نريد أن نشير إلى شيء من فقهه رضي الله عنه.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان حديث عن فقه زيد لا ينبغي أن يبدأ إلا في الفرائض،
1: أي
0: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، له اجتهادات وأقوال كثيرة في كل أبواب، لكن أنا أثرت نبدأ بالفرائض لأن هي التزكية النبوية له رضي الله عنه وأرضاه. المسائل الشهيرة جدا جدا لزيد وقول زيد فيها يا ميراث الجد والإخوة، هذا المسألة ربما أشرنا إليها في فقه الصديق رضي الله عنه، أن الصديق
1: يرى أن الجد هو بمثابة
0: الأب.
1: نعم.
0: ولم يورث الإخوة. زيد رضي الله عنه استعمل القياس وشبه هذا الميت بشجرة لها أغصان، واستعمل المقايسة لها أغصان، غصن في الأعلى وغصن في الأسفل، فكلا الغصنين منها ولها، لا مزية لغصن على الآخر. فهذا الميت الذي توفي له
1: أبناء
0: إخوة، عفوا إخوة، غصان متساوي وغصان أعلى، فهذا الغصن يكون هنا في اليمين وغصن أعلى منه، فكلها أغصان لهذه الشجرة. فكان زيد رضي الله عنه وارضاه مذهبه أنه يرى توريث الإخوة مع الجد، وأن الجد لا يحجب الأخوة مطلقا كالأب، بل إنهم يتقاسمون، ومذهبه مشروع في المقاسمة، بشرط هو يرى أن الجد أرفع منزله، لذلك يشترط ألا يقل نصيب الجد عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض. يعني إذا ما في صاحب فرض فالجد يجب ألا يقل عن الثلث. أما إذا وجد أصحاب فروض، أن فروض تزاحم الجد عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجلين ذكر، فلم يد أصحاب فروض فقط جد وإخوة، هو متى يكون الثلث أحظ له؟ إذا كان يعني يكون المقاسمة أحظ له ما لم يكن الإخوة ضعفي الجد. فإذا كان معهم صاحب فرض يشترط أن لا ينقص الجد عن السدس. هذه المسائل المعروفة لزيد
1: والمشهورة،
0: مشهورة. مسألة لطيفة وظريفة أيضا في الفرائض، مسألة مشتركة،
1: ألا وهي
0: المسألة المشتركة، وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي. هذه المسألة تسمى الحجرية، وتسمى اليمية، وتسمى المسألة المشتركة، وتسمى الحمارية.
1: نعم.
0: وإن تجد الرحبي يقول إن تجد زوجا وأما ورثا، عندنا زوج وأم، وإخوة للأم حاز الثلثة، إذا هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم، الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، والأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة. المسألة تكون من كم؟ من ستة. النصف ثلاثة للزوج،
1: أي
0: السدس واحد لمن؟ للأم.
1: للأم
0: بقي كم من الستة؟ هذه أربعة راحت، بقي كم؟ بقي اثنان. الجمع الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا جمعا، فهم شركاء في الثلث، فجمع الإخوة يأخذون الثلث. الثلث كم من ستة؟ اثنان. فأصبحت الآن مسألة كم؟ ستة كاملة.
1: أي.
0: إن تجد زوجا وأما ورثة، وإخوة للأم حازوا الثلثة، وإخوة لأم وأبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الآن أحلقنا الفرائض بأهلها، الزوج أخذ النصف، الأم أخذ السدس، الإخوة اليوم أخذ الثلث، بقي أهل ما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء، العصبة لا يأخذون. طيب العصبة من هم الآن؟ الإخوة الأشقة. عمر رضي الله عنه لم يورث الإخوة الأشقة لأن الفروض استغرقت، انتهت.
1: أي.
0: زيد رضي الله عنه، طبعا عمر رجع وورثهم بالمرة الثانية، زيد مذهبه توريث الإخوة الأشقة، لأن القصة ما حصلت مرة ثانية في عهد عمر، أعطى أهل الفروض فروضهم، الإخوة الأشقة اشتكوا قالوا هؤلاء إخوة لأم أخذوا الثلث، طب نحن ندلي بأم وأب أقوى أشقة، قالوا هب أن أبانا حجر، في رواية هب أن أبانا حمار، يعني ما لنا أب، يعني جعلنا معهم إخوة لأم، وإخوة لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم. هذا مذهب زيد الرحبي عن مذهب الشافعي، هذا مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمن.
1: لا لا يعني ليس لا. لكن لماذا جاءت الفتوى في يعني في في في رأي عمر في المرة الأولى ألا يورث الأشقاء الأخوة الأشقاء؟
0: لأن النص ألحقوا الفرائض بأهلها،
1: أي
0: فما بقي فلأولى رجل ذكر، طيب ألحقنا الفرائض بأهلها، بقي شيء
1: انتهت
0: قاعية العصبات، أن العصبات يأخذون ما فضل، إذا ما لم ما يبقى شيء ليس لهم شيء. لما جاء الإخوة في القضية الأخرى قالوا هب أن أبانا حجر، يعني انسى قصة الأب، اجعلنا كلها لأم. زيد قال ورقة فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. هذه مسائل لطيفة يعني، مسائل المواريث أيضا يعني. في مسألة منها في أمر العلاقات، صح التعبير الأسرية أو ما يتعلق بأحكام الأسرة، دعنا أخذ شيء في النكاح. مسألة مشهورة حقيقة اليوم، وهي مسألة تحريم الزوجة. يقع فيها بعض الناس هداهم الله، تجد أنه يتساهل عليه الحرام أو زوجته عليه حرام، يقول تحرم عليه زوجتي. هذه المسألة أولا مسألة عظيمة، ينبغي المرأة لا يتلفظ بها ولا تسمع.
1: هي بمعنى الظهار، تدخل في معنى
0: الآن سأذكر لك هذا. هذه المسألة ذكر ابن القيم فيها 15 قولا. عثمان رضي الله عنه وارضاه مذهبه الشهير أنها ظهار كما ذكرت أستاذ وائل، وهو مذهب الحنابلة. إذا قال الرجل زوجته عليه حرام ظهار، ويعرف مع ظهار منكر من القول وزور، فهو آثم وقال منكر من القول وزور، وينبغي عليه أن يعتزلها ولا يقربها حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة إن لم يجد في الصيام شهرين متابعين أمر عسر جدا. الأقوال فيها كثيرة، والذي اختاره زيد رضي الله عنه وارضاه عنه قولان مشهوران. قول أنها يمين على كل الأحوال، وهو الثابت الصحيح. فالرجل ودل على الفتية اليوم أنها يمين ما لم ينوي غير ذلك، ينوي الطلاق أو ينوي الظهار ونحو ذلك. فغالبا الرجل يقول زوجته عليه حرام إن لم يكن كذا لم يحصل كذا، يريد أن يؤكد كلامه أو يمتنع من شيء. فزيد يرى أنها يمين، وعنه قول أنها بائن بالثلاث، ثلاث طلقات، لكن القول الأول هو الأشهر. وكذلك في الأسرة مسألة لا أريد أن أطيل فيها، لكن لا بأس، هي من المشترك اللغوي عند العلماء. المطلقات عدتهن ثلاث قروء. الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ هذا القرء لفظ مشترك عند العلماء، يطلق على الحيض ويطلق على القرء. مذهب الحنابلة أن الأقراء هي الحيضات، يعني تعتد بثلاث حيضات. المروي عن زيد رضي الله عنه وارضاه أن الحيضات أن الأقراء هي الطهر، فيعتبر العدة ثلاثة أطهار وليس ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات. دمنا احنا أيضا طالما نحن ما زلنا في الأسرة، في مسألة وغير يمكن قليلة لكن كانت شهيرة عند العرب قديما، وهي تخيير الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته، إن شئتن أن تبقين وإن شئتن أن يعني تذهبن، فخيرهن عليه الصلاة والسلام. وخشي أن عائشة رضي الله عنها وارضاها صغيرة السن أن تستعجل وتختار نفسها، لأن النفقة لما قلت وطلبنا النفقة خيرهن عليه الصلاة والسلام. طبعا ما في أحد يختار على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لكن خشي أن عائشة صغيرة السن تستعجل، فقال لا عليك أن تستشيري أبويك. فقالت يا رسول الله أستشير بك، يعني ما يمكن المسألة هذه. لو الرجل قال لزوجته الخيار لك، ملكتك أمرك، وقالت اخترت نفسي، ماذا يترتب على قوله هذا؟ هل يعتبر طلاق بائن؟ هل تعتبر طلقة واحدة رجعية؟ هل ثلاث طلقات؟ هذا خلاف فقهي. إذا قال الرجل اختيار زيد رضي الله عنه وارضاه أنها طلقة واحدة رجعية، يعني إذا اختارت نفسها فهي طلقة واحدة رجعية.
1: طيب جميل.
0: إذا في مسألة في البيوع، يعني ما أدري الوقت يعني يسعنا ولا.
1: تفضل دكتور.
0: في مسألة في البيوع والمعاملات، ومسألة استثناء اليوم ممكن تحصل، يعني ممكن تشتري. طيب اليوم كثير من الناس ربما لا يأكل رأس الذبيحة الشاه وبعض المقادم مثلا أو كذا، ما يحبونه مثل السابق. يعني في السابق الناس الحمد لله على النعمة، وربما مع جوعهم لا يتركون شيء من الشاه إلا ويأكلونه ويجدون له طريقة، حتى الجلد يزعم منه، تعرف ما يزعم من القرب ونحو ذلك، اليوم يتركونه. فهل ممكن تشتري شاه ويستثني البائع شيئا منها؟ يعني مثل البائع هذا
1: يبيعك الشاه ما عدا رأسه،
0: ما عدا الرأس، هو عنده مثلا رغبة يحب الرأس ويستثني الرأس، يستثني الجلد، يعني يدبغ الجلد هذا ويضع منه أو يضع أحذية ونحو ذلك شركة، هل له ذلك؟ الذي عليه كثير من الفقهاء المنع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، يعني البيع لابد فيه العلم، فأنت هل يجوز بيع الحمل؟ الحمل مجهول.
1: لا.
0: طيب قالوا إذا استثنى الحين في المبيع هذا الرأس، استثنى الجلد، هذا يصبح فيه جهالة المستثنى، يعني هذا يجعل الباقي
1: قدر المستثنى غير معلوم.
0: يعني المستثنى الرأس. نعم. والجلد، بس إيش كم حجم الجلد هذا بعد السلخ؟ الرأس ما
1: فيه شيء من الجهالة.
0: نعم. الصواب الذي عليه جل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت هو جواز هذا الاستثناء، لأن المبيع معلوم لا عليه من الاستثناء. الآن إذا قال لك هو المشكلة في الجهالة، دائما في جهالة المبيع ليس في جهالة الاستثناء، فهو إذا قال له أبيعك هذه الشاة وأستثني حملها، حتى الحمل مجهول. نعم، بس هل الحمل كان داخل في العقد ولا غير داخل؟
1: كان داخل.
0: لا يعني لما استثنى
1: عندما استثنى ليس،
0: لا ليس داخل. إذن ما علي أنا، يعني هو النهي عن الجهالة في البيع. الآن هو الحمل هل كان ضمن عقد البيع لما استثني؟
1: لا.
0: لا. إذن دعه مجهولا، هو لم يبيعني شيئا مجهولا، هو استثنى شيئا مجهولا من حقه. استثنى الرأس، بقيت لي الشاة ما معيني.
1: هي.
0: واضحة. استثنى الجلد، الجلد مجهول هل يخرج سليم يخرج معي، بتعرف بعد
1: هو الاستثناء إن كان مجهولا لا يضر،
0: لا يضر، لأن المبيع معلوم. اللبس اللي حصل عند جماعة من الناظرين في الفقه ظنوا أن الاستثناء هذا الذي فيه جهالة يؤثر على البيع. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني والشريعة تشترط العلم بالمبيع، العلم بالمبيع أنا لم يتضرروا، ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم زيد لاحظوا هذا المعنى ولم يلتفتوا إليه. والمسائل كثيرة، لكن اخترت جملة من المسائل التي يحتاجها الناس والله أعلم.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: العفو أستاذ وائل، شكرا لك والمستمعين جميعا.
1: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدث أحدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين
1: ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين.
0: وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهلا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟
1: آية وعظة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة جعلنا لها عنوانا امتدادا للحلقة السابقة، ثمرات المطابع في جزئها الثاني. وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن تاريخ المطابع، وعن أول مطبعة وأين كانت، وعن أول كتاب طبع باللغة غير العربية، وذكرنا أيضا أول كتاب طبع في باللغة العربية ومتى كانت الطباعة. ثم عرجنا حقيقة على أول المطابع في الشرق الأوسط، وتحدثنا عن الأستانة، ثم انتقلنا إلى حاضرة العالم الإسلامي القاهرة، وتحدثنا عن مراحل الطباعة فيها. وكان هناك كما ذكر ضيفنا مراحل، ذكر منها مرحلتين، واليوم سنبدأ بالمرحلة الثالثة. لكن قبل هذا دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، احنا كما ذكرتنا في المقدمة تحدثنا عن مرحلتين، دعنا اليوم نبدأ بالمرحلة الثالثة في مراحل الطباعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن مراحل من مراحل النشر في مصر بالذات، وسنأتي على غير مصر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذه المراحل الأربع مستفادة من كتاب تاريخ نشر التراث العربي. سأتي على مرحلة بسرعة ثم المرحلة الأخيرة. المرحلة الثالثة مرحلة دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية معروفة جدا ومهمة جدا، وهي مثل ما نسميه الآن بالمكتبات الوطنية. عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية عندنا المكتبة الوطنية، هي مكتبة الملك فهد في مدينة الرياض، وما يسمى بالردمك، وهو رقم الإيداع في جميع المطبوعات التي تطبع في المملكة أو التي أيضا تدخل من خارج المملكة.
2: لابد لها من ردمك.
3: هذا يؤخذ من المكتبة الوطنية عندنا، وهي مكتبة الملك فهد رحمه الله. فهذه مكتبة الكتب، دار الكتب المصرية، مكتبة وطنية فيها كتب كثيرة، ويعني لها أعمال كثيرة، وأخرجت تفسير القرطبي ودر تعرض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله، وصبح الأعشى وغير ذلك. فيه واحد من العلماء التراثيين لا بد أن يعرج عليه.
2: هذا الرجل عرب هذه المرحلة مثلا، ولا له أثر كبير؟
3: له أثر في أشياء كثيرة، منها ما سأذكره بعد قليل. هذا الرجل يسمى بشيخ العروبة، وهو أحمد زكي باشا. كان صاحب صلات بالأوروبيين، فاستفاد من طريقتهم في تحقيق الكتب. الأوروبيون وإن كان كثير من المستشرقين له أهداف لا تخفى، وبعضهم حسن النية وبعضهم سيء النية جدا، وبعضهم حاقد وبعضهم مزور للحقائق، لكن يحمد لهم أنهم عندهم جلد عظيم جدا، وأنهم شرعوا لنا مشرعا جميلا، وهو طريقة تحقيق الكتب. نعم، كانت تحقيق الكتب كان عندنا في السابق، لكنه بهذا الضبط وهذه الدقة وهذا المنهج نحن أيضا استفدنا منهم في هذا. فكان الذي نقل إلينا هذه الخبرات هو أحمد زكي باشا يسمى شيخ العروبة، وفي ذلك يقول عبد السلام هارون، عبد السلام هارون إذا ذكرت كتب التراث وذكرت أيضا تحقيق الكتب يعد من الطبقة العالية جدا، وهو الذي حقق كتاب سيبويه وكتب الجاحظ. ويقول عبد السلام هارون رحمه الله: ولعل المغفور له أحمد زكي باشا هو أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث. ويذكر أن كلمة الآن هذا الكتاب تحقيق فلان، تأليف فلان وتحقيق فلان. المحقق هو الذي ينقل ما في المخطوط إلى المطبوع، وهو الذي يقارن بين النسخ، وهو الذي يعلق، وهو الذي يخدم الكتاب. أول من كتب كلمة تحقيق على الكتب هو أحمد
2: زكي باشا.
3: زكي باشا يقال هذا يعني. وأيضا له كتاب اسمه علامات الترقيم في اللغة العربية، وهو أيضا كتاب يعني رائد في هذا المجال. المرحلة الرابعة كما ذكرت قبل قليل هي مرحلة الأفذاذ من الرجال كما سماهم الطناحي رحمه الله، وهو يعني أربعة من المحققين الذين أثروا الساحة العلمية وأثروا فيها، وهم كما عدهم، طبعا قد يخالفه أحد يقول لا هم أكثر من أربعة، بعضهم يقول يعني غير هؤلاء وهكذا، لكن هو ذكر أربعة: أحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون والسيد أحمد صقر. هؤلاء الأربعة وأمثالهم كانوا رجالا أفذاذا من حيث قوتهم العلمية والعملية، ومن حيث أيضا شيء مهم جدا، من حيث نصرة الإسلام والعروبة، يعني تجد عندهم حرص وفروسية وقوة، وأنت تقرأ لهم تشعر بالعزة، تشعر بالقوة، تشعر بمكانة الدين، بمكانة اللغة العربية، فيبثون فيك من أساليبهم ومن روحهم رحمة الله عليهم. وكانوا أيضا يخطئون المستشرقين، وربما يعني هزأوا ببعض أخطائهم إن كان هناك أخطاء، ويستعلون حقيقة على أولئك المستشرقين، بينما كان كثير من أندادهم ينظرون إلى المستشرق أنه شيء عظيم ونحن في يعني مرتبة دون،
2: لكن هؤلاء معهم سلطان العلم،
3: هؤلاء أقوى من المستشرقين.
2: نعم.
3: والمستشرق عنده أيضا مشكلة، عجمة اللسان مهما كان لا بد أن تبين ولا بد أن تؤثر في الفهم، لكن هؤلاء العلماء الذين هم من العرب، من أصول العرب، ودرسوا على العرب وعرفوا العربية بشكل عظيم، هذا لا شك أنهم أقوى. المقصود أن هؤلاء العلماء الأربعة يعني أثروا تأثيرا عظيما. أولهم وأولاهم بالحديث، إذا أردنا أن نبدأ الحديث، إيه نعم، أحمد شاكر رحمه الله تعالى، هذا الرجل مؤثر جدا في تاريخ النشر العربي، فنشر كتاب الرسالة للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر إليه العلماء وجدوا رجلا أعجوبة من ناحية الذكاء والفهم وحسن الاستنباط من الأحاديث من الكتاب والسنة، ذهل منه العلماء حقيقة، ذهلوا. حتى الإمام أحمد رحمه الله لما دخل فإذا سفيان يحدث، وإذا الشافعي أيضا يقرأ في حلقة أخرى، فذهب إلى حلقة الشافعي، فقيل له تترك سفيان بن عيينة وهو الرجل العظيم جدا في ما يتعلق برواية الأحاديث، قال إن فاتك رواية بعلو أخذتها بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى فإنك لا تدركه. يعني عقل هذا الرجل متميز جدا،
2: عبقري.
3: وكان إلى عبقريته صاحب سنة واتباع وخشية وتقوى وعقيدة صافية ليس فيها من الخلل ولا من الدخل شيء.
2: ولذلك أظن كانت بنت الإمام أحمد تسمع كثيرا ما كان يطري الشافعي، ولما جاء عندهم كان استقلت، أبوها يصلي طول الليل وهو،
3: نعم، هذه مذكورة. ولكن أيضا من الأشياء المذكورة أن الإمام أحمد قال لابن الشافعي: أبوك من الرجال الذين أدعو لهم في كل ليلة، أو كما قال. الإمام أحمد قصته مع الشافعي عجيبة، وتقديره للشافعي عجيب جدا. في واحد أيضا في طبقة هؤلاء الكبار جدا وهو من أكبر أئمة الدنيا في الحديث، اسمه عبد الرحمن بن مهدي. هذا بن مهدي لما رأى الذكاء الخارق قال للشافعي: اكتب لنا شيئا في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. فألف له كتابا وأرسله رسالة، رسالة رسالة عادية
2: سمها رسالة وهي كتاب.
3: أي نعم. فلما أرسلت عن طريق رسالة سميت الرسالة، كأنها أرسلت من الشافعي إلى بن مهدي. وبن مهدي قد يكون أكبر سنا ومن الشافعي، لكن الشافعي له هذه الميزة العظيمة،
2: الملك اللي أعطاه الله.
3: فهذا الكتاب، أنا معليش طولت، أنا أحب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وهذه الطبقة، يعني إذا جاء ذكرهم أحب أن أفيض فيهم فسامحوني. كتاب الرسالة للإمام الشافعي حققه الشيخ أحمد شاكر تحقيقا، يعني كما يذكر أنه تحقيق مذهل وأنه مستكمل لأسباب التوثيق والتحقيق، وكان اعتماده في نشرته تلك على مخطوطة قديمة جدا كتبت بخط الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي.
2: الله، هذه نسخة فريدة جدا
3: جدا، يعني لها 1200 سنة تقريبا. وبالدقة يعني يقال إنها يعني كتبت عام 65 و200، يعني أقل من 1200 سنة تقريبا، بعشر سنوات الآن.
2: سبحان الله.
3: أي والله، شيء غريب جدا. من الكتب التي نشرها الشيخ أحمد شاكر وكانت على،
2: طبعت في أي مطبعة النسخة هذه الفعل؟
3: طبعا هي كتاب الرسالة ترى طبع
2: تحقيق أحمد شاكر،
3: طبع كثيرا جدا، طبع كثيرا جدا، وطبع بعد ذلك طبعات أخرى. ومن ال، يعني أنا لا أحب الآن بالضبط أن أسمي في ذهني بعض
2: نار معينة،
3: إيه نعم، لأنها الحقيقة يعني هي مسؤولية، فلا يريد الإنسان أن يفضل نسخة على نسخة.
2: لكن هناك
3: لكن إذا قيل تحقيق أحمد شاكر
2: خذها وانت مغمض،
3: إيه نعم، التحقيق النسخة الأصلية أو المصورة عن النسخة الأصلية، فلا شك أن هذه في الدرجة العالية. أيضا من الكتب التي حققها كتاب اسمه المعرب للجواليقي، وما زال العلماء إلى يومنا هذا يعجبون من حسن تحقيقه لهذا الكتاب.
2: هذا المعرب في اللغة أظن،
3: نعم، للجواليقي، نعم، لأبي منصور الجواليقي، ويعجبون الحقيقة من تحقيقه له وحسن تعليقه عليه رحمة الله عليه. هذا أحمد شاكر. باقي ثلاثة إن شاء الله ما نطول عليكم. الثاني من هؤلاء الأربعة المتميزين،
2: الجبال
3: محمود شاكر، وهو عالم الأعلام، شيخ العروبة في هذا يعني العصر أو هذا القرن. وكان من
2: علاقته بأحمد شاكر
3: هو أخوه، طبعا
2: أخوه
3: الله. نعم أخوه. وهذه الأسرة أصلا أسرة كبيرة جدا، أولهم أبوهم محمد شاكر رجل عالم كبير، وكان قاضي قضاة السودان، مصري، لكنه كانت مصر والسودان شيء واحد. ولذلك أحمد شاكر درس في كلية في أول ما درس في السودان. وأيضا محمود شاكر تتلمذ على أبيه وعلى الجو الذي كان فيه. وهناك رجل اسمه علي شاكر أيضا. الأسرة فذة،
2: أسرة علم
3: فذة، فذة بشكل عظيم جدا. محمود شاكر أيضا جبل كبير جدا، حقق تفسير الطبري وطبقات فحول الشعراء ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهذان الكتابان لعبد القاهر الجرجاني الذي يعد علما في مسألة البلاغة. محمود شاكر رحمه الله تعالى توفي عام 1418 قبل وفاة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بسنتين.
2: سبحان الله.
3: وفي تلك الحقبة توفي كثير من العلماء،
2: هذيك السنتين،
3: يعني السنتين ثلاث أو أربع،
2: ومن 18 إلى 20-21.
3: نعم، توفي الشيخ بن باز، وتوفي
2: الألباني أظن،
3: الألباني رحمه الله، وتوفي بن عثيمين، وتوفي محمود شاكر، وتوفي أنا حصرتهم فوجدت 20 من الأعلام توفوا في 4 أو 5 سنوات رحمة الله عليهم، يعني 1420 وقبل وبعد. أيضا عبد السلام هارون رجل كبير جدا.
2: خلني أخذه بعد الفاصل، إيش رأيك؟
3: طيب ممتاز، يحتاج هو إلى
2: عشان ما نقطع حديثك. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. كرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله.
3: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: احنا لازلنا في الحديث عن المرحلة الرابعة، وذكرت لنا أعلام هذه المرحلة الرابعة. بدأت بالشيخ أحمد شاكر ثم محمود شاكر، والآن سنذكر الثالث الفذ من هؤلاء الأفذاذ.
3: هذا الرجل الثالث هو عبد السلام هارون، وهو قريب لهم، ابن خالهم، أظنه ابن خالهم، رجل كبير في سن.
2: عبد السلام أظنه ابن خالهم.
3: اي نعم، ما ادري والله من اللي ولد خال الثاني، لكن لا شك ان واحد لو واحد منهم ولد خال الثاني. جميل. محمود شاكر وعبد السلام هارون، والتقصير مني يعني، يعني ما بحثت المعلومه بشكل جيد. فهذا الرجل عبد السلام هارون حقيقه ابلى بلاء حسنا، سواء كانت تحقيقاته في الدرجة العليا جدا أو في الدرجة العليا أو في الدرجة دون العليا، لكنه نفع الله به العربية نفعا عظيما جدا. فحقق كتبا يعني لها قيمة عظيمة جدا، منها مثلا كتاب سيبوي، وعدد كبير من كتب الجاحظ كالبيان والتبيين وكتاب الحيوان، ومعجم مقاييس اللغة، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي. شيء عظيم يعني، شيء لا يقوم به الحقيقة إلا لجان، ومع ذلك
2: سبحان الله.
3: ثم أيضا له مشاركات، مثلا مختصر سيرة ابن هشام، وهو كتاب أوصي بقراءته، اختصره اختصارا جميلا. فإذا كان الكتاب لعالم والذي اختصره عالم، فخذ به وأنت مطمئن.
2: والبركة في الوقت، أنت قلت يحتاج لجان، هذه
3: يحتاج لجان،
2: لكن سبحان الله كان هناك بركة في أوقات وتفرغ كامل لهذا
3: شوق ضيف في طبقة تلاميذ هؤلاء. ليس في طبقتهم، في طبقة تلاميذهم، وهو أيضا من كبار علماء مصر اللغويين رحمة الله عليه. يقول إن ابن سيدة صاحب كتاب المخصص في اللغة، وكان كفيف البصر وصاحب كتاب المحكم، يقول ألف هذين المعجمين ولو أرادت لجان أن تؤلفها لما استطاعت إلا بشق الأنفس. لجان، وهذا الرجل كفيف حافظ يملي من حفظه، سبحان الله. ذلك فضل الله
2: يؤتيه من يشاء.
3: الرابع من هؤلاء، وأنا لا أريد أن أطيل على المستمعين لأن الحلقة اليوم كأنها شوي
2: سرد تاريخي جميل لهذه المرحلة اللي حين قد تخطر في بال الإنسان، كيف بدأت الطباعة؟
3: صحيح،
2: أول
3: صحيح. أيضا هذه أسماء لا بد أن نعرفها الحقيقة. فيعذرني من يسمع هذا اللقاء واللقاء الذي قبله وليس له عناية بهذه الموضوعات، يعذرنا أن المسألة حقيقة تحتاج إلى لفتة، تحتاج إلى
2: وقفة وفاء حقيقة،
3: إلى وقفة وفاء
2: للأمانة.
3: فإن سرك ما في هذه الحلقة، وإلا فاعف عنا يا أيها المستمع ويا أيتها المستمعة.
2: جميل.
3: السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الطبقة، وهو عالم قوي، نشر كثيرا من الكتب، منها تأويل مشكل القرآن وإعجاز القرآن الباقلاني ومناقب الشافعي وغير ذلك. يعني
2: أظن كأنه من المعلومات اللي ذكرتها لي أنه حقق كتاب ديوان علقمة وهو لا زال شاب صغير في المرحلة الثانوية.
3: نعم، سبحان الله، هؤلاء يعني
2: عجيب يعني.
3: فيه مثل عامي، أنتم تسمحون في الإذاعة؟ معليش يعني يمكن ينتقدني بعض الناس لكن سامحوني عليه. يقولون فرخ الحر يعني الصقر الفرخ حقه يجوزي في البيضة، بمعنى أنه يصدر
2: أصواتا
3: وهو لا زال في بيضته، بمعنى أنك تجد العالم من يوم أنه صغير، من يوم أنه عمره 15 أقل أكثر، واضح عليه النبوغ وأنه سيصبح عالما،
2: ركزته واضحة
3: سبحان الله العظيم. فهذا الرجل مثلا وأيضا محمود شاكر كان ابن 17 سنة وكان يضارع الأكابر وله مقالات طلعت عليها عمره 17 سنة وله مشاركات وله قومة قوية جدا ضد طه حسين ومناقشة في كتاب المتنبي يعني أشياء تاريخية تحتاج إلى بسط كبير فأنت ذكرت قبل قليل أن فعلا أن أحمد صقر حقق كتابا وهو في المرحلة الثانوية مع أنه كتاب صعب تحقيق ديوان علقمة بن عبدة من الشعراء الفحول الكبار الذين ربما بعض شبابنا الآن لا يستطيع
2: أن يقرأ الكلمات
3: أن يقرأ بيتا واحدا قراءة صحيحة هذا واقع ترى غير ليست يعني من باب المبالغة
2: جميل ننتقل إلى
3: ننتقل يا شيخ الآن يعني يبدو أن ما عاد بقي من الوقت الكثير فنخرج من جو مصر إلى أجواء أخرى
2: جميل ما هي الأجواء الأخرى التي تريد تعرج عليها؟
3: نريد أن نتكلم عن بعض البلدان الأخرى
2: جميل تعني نتحدث عن يعني علماء محققون ناشرون عرب كثير في غير مصر وحوالي مصر
3: سأسرد بسرعة لكي لا يضيق الوقت ثم أختم ببعض الكتب التي خرجت من بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية
2: جميل
3: من المحققين الكبار جدا الشيخ عبد العزيز الميمني الراجاكوتي هذا هندي وهو يعني له قيمة هائلة جدا وكبيرة عند العلماء وهو في طبقته في طبقة أعلى سنا من عبد السلام هارون ومحمود شاكر ونحوهما فيه أيضا محقق فلسطيني اسمه إحسان عباس وله الكثير من التحقيقات كوفيات الأعيان ونفح الطيب والتذكرة الحمدونية ومن المحققين أيضا المعروفين الشيخ شعيب الأرناؤوط حقق كثيرا جدا من كتب الحديث الشيخ عبد القادر أيضا الأرناؤوط وكلاهما بحمد الله رأيتهما ودخلت على الشيخ شعيب قبل أن يتوفى بسنة وكان يحقق كتاب فتح الباري وكان قد بلغ 90 أو ناهزها
2: ولا زال عنده هذا الشغف
3: نعم وعنده شغف ثم توفي من قريب
2: عبد الرحمن المعلمي بقريب.
3: عبد الرحمن المعلمي اليماني ثم السعودي لأنه أقام في مكة وأعطي الجنسية السعودية قبل أن يتوفى وهو من العلماء الذين توفوا من 50 سنة تقريبا كان هذا إماما جليلا جهبذا ومن أراد أن يقرأ كتبه الحديثية فإنه سينظر وسيرى بنفسه القوة العظيمة ككتاب التنكيل في الرد على الكوثري وأيضا هناك كتاب في ما يتعلق بالسنة والرد على أبي ريا الذي شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أبي هريرة وفي غيره واسم هذا الكتاب الأنوار الكاشفة عموما المعلمي يعد من الطبقة العليا من المحدثين ومن المحققين وكان بعض العلماء يسميه بذهبي العصر الذهبي في عصره ونحن عندنا ذهبي آخر
2: لذلك اهتم بالتاريخ أظن عنده التاريخ الكبير للبخاري
3: هذا تحقيق نعم
2: تحقيق.
3: نعم حقق كتبا نعم أيضا من المحققين الكبار الشيخ حمد الجاسر
2: رحمه الله
3: وهو من علماء الرياض المعتنين بالبلدانيات وبالتحقيق وأيضا عنده عناية بالعلم الشرعي وكان قاضيا ثم توجه إلى النشر وغير ذلك والذي يقرأ كتابه رحلات حمد الجاسر أو كتاب رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث يعلم القدر الكبير للجهد الذي بذله رحمة الله عليه المملكة العربية السعودية بحمد الله وفضل الله لها فضل كبير جدا على العلم والتعليم والثقافة والمثقفين في هذا العصر وذلك فضل الله عز وجل الله عز وجل أكرم هذه البلاد بالعلماء العاملين بالحكام الداعمين بالمال بالخير بإرادة نشر الخير أيضا الملك سعود رحمه الله طبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على نفقته والملك فهد رحمة الله عليه أيضا اهتم بالطباعة وله في ذلك جهود، وأيضا اهتم بكتاب وقدم له مقدمة كتبها الملك فهد نفسه رحمه الله.
2: ما هو الكتاب هذا؟
3: كتاب الصحاح للجوهري، من أشهر المعاجم اللغوية، فحققه أحمد عبد الغفور عطار وقدم له الملك فهد بنفسه رحمه الله تعالى.
2: باقي معنا دقيقتين، دعنا نمر سريعا.
3: اي نعم، وأيضا من

0: شخصيتين أو ثلاث من الشخصيات التي الذين لهم قيمة كبيرة في نشر الكتب في المملكة العربية السعودية، وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى، أيضا محمد سرور صبان أيضا له جهود كبيرة جدا، ومن أعظم من أثر في نشر الكتب ودعمها واهتم بها ووزعها على طلبة العلم بشكل عظيم جدا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
1: رحمه الله.
0: أنا أزعم أن له يعني أثر كبير جدا في هذا المجال رحمة الله عليه.
1: حقيقة لأن الموضوع كبير جدا، بس جميل جدا أنك حلقت بنا في حلقتين بهذا التطواف الجميل خفيف الظل حقيقة على ثمرات المطابع، فشكر الله لك شيخ محمد.
0: سلمك الله وعافاك، وأنا أيضا أعتذر لأن الموضوع كبير جدا، أنا أظنه يحتاج إلى حلقات كثيرة جدا.
1: إحنا يكون في وجبات لايت،
0: نعم.
1: فأنت أعطيتنا بس وجبة لايت خفيفة. شكرا لك شيخ محمد وعافاك. شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقي علينا التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

اتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جاء

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد

قمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

بهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتاً

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا.

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

0: صدق الله العظيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سورة الممتحنة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. وعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال: إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأنه. أفعجبتم؟ رواه مسلم هكذا. ورواه الترمذي عن الحسن قال: قال عتبة ابن غزوان على منبرنا هذا، يعني منبر البصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي العتيق.
2: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
3: الحي الجميل الكريم، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة.
4: الله أكبر، الله أكبر.

الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

0: إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. رواه البخاري والترمذي وحسنه ولفظه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. رواه الترمذي وحسنه واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. رواه البخاري والترمذي وحسنه، ولفظه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. رواه الترمذي وحسنه، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
2: الحث على دوام العمل الصالح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به الصلاة. ويقول الله: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت له زكاته. رواه أبو يعلى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمر ابن آدم على شيء من دينه غيرها. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري. وعن زيد بن ثابت عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري. اجدح لي أمر من الجدح، وهو الخلط، أيخلط السويق بالماء،
أو اللبن بالماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به أو ينفعهم الله به ويغنيهم. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو أثر من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي وابن حبان بنحوه. وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

انهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك،

ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ينفع الميت بعد موته: الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.

الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن ابن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول، وقال: صحيح الإسناد. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا عبد الله ابن عامر. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وبكاء اليتيم، فإنه يسري في الليل والناس نيام. رواه الأصبهاني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وروي عن المطلب ابن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت.

أشرقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن

عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة النازعات حتى سورة الناس.
2: سوانح تدبرية.
3: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا لها من آيات تهز القلوب وتقرع الأسماع وتوقظ الوجدان وتنبه إلى عظيم الخالق في المخلوق. لقد أمرنا الله عز وجل في آيات عديدة من كتابه العظيم بالتفكر والتأمل، سواء التفكر في الآيات المتلوة من القرآن الكريم أو الآيات المشاهدة كالسماوات والأراضين والليل والنهار وغيرها، أو آلاء الله ونعمه، أو التفكر في سير الأنبياء مع أقوامهم وعواقب الفريقين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لقد كثرت الآيات الكونية في القرآن الكريم حتى بلغت حسب عد الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة إلى 1935 آية، بينما بلغت الأحاديث النبوية الواردة في الآيات الكونية بما يقرب من 1744 حديثا. ونعني بالآيات الكونية هي عجائب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما التي في الكون، ويسميها ربنا جل وعلا بالآيات. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات الكونية هي مناط وعلة الاستدلال العقلي على وجود الإله وعلى أن خالقها هو الرب المعبود وحده، وعلى ما له من حكمة ورحمة وقدرة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن الآيات الكونية العينية الظاهرة دوما الشمس والقمر والنجوم والأرض والجبال وغيرها. والله جل وعلا يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومن الآيات ما تظهر أعراضا في وقت دون وقت وتسمى الظواهر الكونية، كالخسوف والكسوف والزلزال والشهب ونحوها. ومن الآيات الكونية اليومية الشمس والقمر والليل والنهار والنوم. ومن الآيات الموسمية والفصلية الأمطار والفصول الأربعة وتغير الأجواء. فقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وآيات علوية غيبية كالعرش والكرسي وما يحدث آخر الزمان من خروج الشمس من مغربها وخروج الدابة. وهذه الآيات الكونية على اختلافها وأنواعها لا تخرج عن قضاء الله وقدره ولا عن مشيئته وإرادته. يقول تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولعظم هذه الآيات الكونية فقد أقسم الله عز وجل بكثير منها، فقال تعالى: لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، وغير ذلك من إقساماته جل في علاه. وللمولى العظيم أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لعظمها والدلالة عليها، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالواحد الأحد الفرد الصمد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. بات ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى، رواه مسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. التفكر في مخلوقات الله وآياته العظيمة تزيد في الإيمان وتقوي اليقين وترسخ الخشية. وكلما كان الإنسان أكثر تفكرا وتأملا في آيات الله الكونية والسفلية كان أعظم خشية لله تعالى. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى أن العلماء أكثر الناس خشية لله، لأنهم أعظم الخلق معرفة لله وعلما به جل وعلا وبأسمائه وصفاته وآلائه ومخلوقاته وآياته الكونية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومع عظم هذه الآيات الكونية ومع تقدم العلم الحديث اليوم، إلا أن أسرار هذا الكون تتبدى لنا يوما بعد يوم. بل من هذه الظواهر ما تعالى يعلم كنهه وحقيقته إلا الله جل في علاه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللهم ربنا وفقنا للتفكر في آياتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة هود.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم.

0: وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة، يعني الصلاة المفروضة، وهي الخمس الصلوات التي فرضهن الله علينا في اليوم والليلة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، إذا زالت الشمس من فوق الرؤوس إلى جهة المغرب قد دخل وقت الظهر، لدلوك الشمس، إلى غسق الليل وهو المغرب، وقرآن الفجر، صلاة الفجر، سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. بين الله في هذه الآية مواقيت الصلاة ثلاثة أوقات مجملة، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله مفصلة في كل صلاة في وقتها، حينما أمه جبريل عليه السلام في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. بين صلى الله عليه وسلم كما علمه جبريل، بين أن الصلوات خمس، وبين مواقيتها: فالفجر حين يطلع الفجر، والظهر حين تزول الشمس من فوق الرؤوس إلى جهة الغرب، والعصر حين يصير ظل الشاخص مثليه، يعني طول مرتين، والمغرب حين تغرب الشمس، والعشاء الآخر حين يغيب الشفق الأحمر. هذه مواقيت الصلاة على التفصيل. نعم،
1: بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن هذه العبارة ويقول: قرأت إن هذا الدين قوي فأوغلوا فيه برفق.
0: نعم، هذا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدين قوي، يعني أنه لا يستطيع الإنسان إكماله على الوجه المطلوب، ولكن الله يسر سبحانه وتعالى، فنحن نفعل ما يسره الله لنا، هذه الصلوات الخمس وقيام الليل تطوعا، والوتر في يبدأ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر، ويكون الوتر بعد قيام الليل لمن عنده قيام ليل، أو يوتر فقط ويكون قد أدى السنة، والحمد لله. نعم.
1: هذا السائل أبو عمار يقول: للصائم فرحتان ورد في الحديث، فرح الصائم يا شيخ الذي يصومه هل هو حسي أم معنوي؟
0: بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره بما أباح الله له من الطعام والشراب الذي كان ممنوعا منه في وقت الصيام وهو محتاج إليه، فلا شك أنه سيفرح فرحا طبيعيا وفرحا دينيا. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذه أعظم، لما أعد الله للصائمين من الكرامة، أعد لهم بابا خاصا في الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. نعم.
1: في الآية الكريمة يقول هذا السائل يا شيخ في قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم،
0: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة، يعني هي الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن والسنة، زكاة فريضة في الأموال، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بين مقاصد

0: تقديرها وبين فيما تجب من مقادير الأموال وأنواع الأموال، فهي صدقة فريضة مقرينة للصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم.
1: يا شيخ، أخيرا يقول: ونحن نقرأ دائما لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هي السنة وما هي النوم في الآية؟
0: هذا وصف الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي أول النوم وهي النعاس، النعاس، ولا نوم وهو النوم المستغرق. الله منزه عن هذا لأنه الحي الكامل الحياة.

0: ما أثر الإخلاص في عمل المسلم وفي حياته؟
1: الإخلاص يكون في العبادات، يكون في العبادات بأن تكون النية فيها خالصة لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
0: يقول يا شيخ في هذا الحديث: إنما تنصرون بضعفائكم.
1: نعم، الضعفاء يرحمهم الله أكثر من غيرهم، والمسلمون إنما ينصرون بسبب ضعفائهم، فهذا فيه الترغيب في الرفق بالضعفاء ولفت النظر إليهم وعدم احتقارهم. نعم.
0: أخيرا في سؤاله يقول: بالنسبة للذكر في القلب، هل يكفي مثل التسبيح والتهليل والتحميد أم لا بد من تحريك اللسان؟
1: لا يكون ذكرا ولا تسبيحا إلا إذا حرك لسانه به، أما مجرد مروره على قلبه أو على فكره فلا يكفي هذا، لا بد أن يحرك لسانه بالذكر. نعم.
0: يقول في الآية: يا شيخ، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ما هو الأولى، الإسلام أم الإيمان؟
1: الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان، الدين ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، الإسلام أولا ثم الإيمان ثانيا ثم الإحسان، وكل مرتبة لها أركان كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها العلماء. نعم.
0: يسأل أبو إبراهيم يقول: حجيت مع عائلتي في إحدى السنوات وكنت مفردا، هل تغني عن حجة الإسلام؟
1: نعم، تغني عن حجة الإسلام، يبقى عليك العمرة إن كنت اعتمرت، ولا بد من حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فإذا كنت أديتهما فالحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم.
0: هذا السائل يقول: الشيخ صالح، هل يجوز ذبح الهدي في الحج مع نية الأضحية؟
1: لا تدخل الأضحية في نية الفدية، كل منهما مستقل. نعم.
0: طيب يا شيخ، لو نوى الحج وذبح الحج ووكل واحد من أقربائه يذبح له أضحية زيادة،
1: لا بأس بذلك، زيادة خير. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: أنا أجريت عملية في القلب ولزمني ذلك أن أجلس في السرير أسبوع، صحتي لم تساعدني، فبعد أسبوع وعيت من أثر العملية وعديت الأوقات ووجدتها 5 أيام ولم أصلي بها، ماذا علي الآن بعد أن عفيت؟
1: يجب عليك القضاء مع الترتيب، تقضي صلوات اليوم الأول ثم تقضي صلوات اليوم الثاني إلى أن تنتهي الأيام التي لم تصلي فيها. نعم.
0: يقول: أنا أعمل في مكة ونويت العمرة، من أين أحرم؟
1: تخرج إلى التنعيم أقرب الحل، تخرج إلى التنعيم أقرب الحل، أو تخرج إلى أحد المواقيت الخمسة تحرم منه. نعم.
0: هذا السائل يقول: يا شيخ، أحرمت من منزلي بشقتي في القاهرة وجئت بالطيارة، هل إحرامي صحيح وقد نزلت بجدة؟
1: نعم، إحرامك صحيح إذا قدمته وأحرمت وأنت في القاهرة، لا بأس بذلك، تبقى على إحرامك إلى أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها. نعم.
0: هذا السائل يقول: يا شيخ، من مات ولم يحج لمرضه المزمن وله ذرية وليس عنده تركة بعد موته، هل عليه شيء؟
1: نعم، إذا كان له تركة يحج عنه منها، وإذا لم يكن له تركة فليس عليه حج لأنه غير مستطيع، الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت.

0: يأتي من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة الزاد والراحلة، الزاد وهو النفقة التي تكفيه من ذهابه إلى إيابه، وتكفي أيضا من يلزمه نفقتهم إلى أن يرجع إليهم. نعم.
1: يقول السائل يا شيخ، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعند أذان الفجر، هل يؤذن أذان واحد أم أن هناك أذانان؟
0: نعم، هناك أذانان، أذان الأول والأذان الثاني الذي على الوقت. الأذان الأول هذا لأجل تنبيه الناس قرب وقت الفجر حتى يستعدوا ويستقبلوا دخول وقت الفجر. قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيؤذن عند ذلك. نعم.
1: هذا سائل يقول يا شيخ صالح، هل ترك الرخص في السفر هل على الإنسان شيء؟
0: الرخص، أي رخص؟
1: رخص السفر يا شيخ، بالنسبة للجمع الصلوات، يصلي الصلوات كاملة، مثلا الظهر يصلي أربعا، العصر يصلي أربعا وهو في سفره.
0: المسافر الأولى أن يقصر الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيقصر الصلاة إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر يجوز له القصر، وإذا أتم جاز له ذلك، لكن القصر أفضل في حقه أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. في عبارة الشيخ، صلوا في رحالكم، متى تقال؟
0: تقال إذا كان يحول بينهم وبين المسجد مانع من مطر يبل الثياب، أو زلق في الأرض ودحض فيها طين. نعم.
1: لو كان هناك رياح شديدة يا شيخ؟
0: والرياح الشديدة أيضا التي فيها ضرر عليهم كذلك. نعم.
1: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
0: يعذب ببكاء أهله عليه، لأنه يتألم، يعني يعذب معناه يتألم من بكاء أهله عليه، فالواجب الصبر والاحتساب وعدم البكاء على الميت إذا استطاع الإنسان، وإلا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين حزن القلب، وإنما يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم. قال صلى الله عليه وسلم ما مات ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم.
1: شكر الله لكم سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على المتابعة، وأنقل لكم تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. رواه البخاري.
1: الأربعون النووية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. في هذا الحديث من الفقه: واحد، وجود المرأة البالغة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها. اثنان، جواز الصلاة خلف النائم. ثلاثة، جواز نوم المرأة أمام زوجها وهو يصلي وليس فيه سوء أدب. أربعة، فرق بين مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي وهذا يقطع الصلاة، وبين كونها ثابتة في قبلته. خمسة، جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها، لقولها: فإذا سجد غمزني. ستة، مجرد مس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء.